0: أبو ظبي اف ام.
1: يا لعيب
2: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
1: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
2: بعدك تمر على هالريال؟
1: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
2: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
1: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
3: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم،
4: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: قضية الآن تضع نفسك
4: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
3: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
1: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
3: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
1: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
3: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
4: أنتم
3: المال. مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
4: أنتم.
3: وابتعد عنا.
4: هذا الكيان.
3: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
1: والسماح للكفرة بالتجوال.
3: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. لما سمعته وتأكدت بنفسك على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
8: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
9: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب. بيض الله وجهكم ونحن فخورين بكم.

0: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين. وهذا الظن فيكم يا عيال زايد، الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
1: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: شكرا جنود الوطن.
4: أنتوا درع الوطن.
5: شكرا عيالي.
6: نشكر حماة الوطن.
7: أنتوا أماننا.
8: العيون الساهرة.
2: شكرا جنود الوطن.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضا المنهال.

نهار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: أبو ظبي FM

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم

0: نعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال
3: التضحية
4: ان شاء الله لا يودوا اخر الدنيا اهم شيء خدمة الوطن
3: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي كلنا نفديكي بالدماء نرويكي نفديك بالأرواح يا وطن كبرت الأجيال جيل ورا جيل وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم كثار مضوا في دروب الخلود وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير
5: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين
3: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه هذا ولدنا هذا اللي ربيناه
6: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس
3: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن نفديك بالأرواح يا وطن.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليها.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهار.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.
1: الحصن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: التضحية
3: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
4: طول بعمرك المكافأة الكبيرة من رب العالمين.
2: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
5: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبويكم بالعادي التربية اللي ترفع الرأس.
2: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: أبو ظبي اف ام.
1: يا لعيب
2: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
1: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
2: بعدك تمر على الريال؟
1: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، تصدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
2: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
1: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
3: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بين افواهنا، يريدون ان يضعون الناس امام المدفع. لدينا خطه ونحن
4: هي ان تضع نفسك
3: ماذا نراك تريد ان نتبعها. علينا ان نعد العده، وانتم سندوا ما استطعتم من قوه.
5: اكلمك يا عبد العزيز، اذكرك من متى ما تسمعني؟
1: ماذا تريد؟ اني مستعجل.
5: اجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. ايش رايك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
1: لا اريد اللعب مع الكفره، لدي امور اهم ان اجاهد في سبيلها. هل تعتقدون ان الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
6: هذا شو قاعد يقول؟
7: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
6: يلا يلا قم.
5: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
3: أنتم
5: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
3: أنتم
5: وابتعد عنا.
3: هذا القيام.
5: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
1: والسماح للكفرة بالتجوال
5: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
8: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
9: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا منها.
10: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير. الولا له الولا

هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج قصة نتوارثها جيل ورا جيل، واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: بطاقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
1: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
0: ما تحتاج تروح، استخدم E-End Money.
1: E-End Money؟
0: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
1: صدق؟
0: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع E-End Money. تطبق شروط والأحكام.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: ضمانها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
12: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهار.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: التضحية
3: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
4: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
2: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
5: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل ويوكم بالعادي التربية اللي ترفع الرأس.
2: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حمايته.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ والحمدتها مرة نحمل نتك

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضا منها.

0: نحن يا أخواني محظوظين بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
1: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفعال.

0: فعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

دولة الإمارات العربية المتحدة أرست قواعد نهضتها على رؤية واضحة وعزيمة لا تعرف التراجع، جعلت من الابتكار منهجا، ومن الاستدامة التزاما، ومن الأمن ركيزة أساسية لمسيرتها التنموية في هذا الوطن الذي يجمع بين حكمة القيادة ووعي المجتمع. تتواصل الجهود لصياغة مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا، وفي إطار هذا النهج تستضيف العاصمة أبوظبي قمة أبوظبي للأمن المستدام، التي تعد منصة دولية رفيعة المستوى تجمع الخبراء وصناع القرار لمناقشة التحديات الأمنية الحديثة ووضع حلول عملية تعزز الأمن. دولة الإمارات سباقة في بناء منظومات أمنية متقدمة قادرة على مواكبة التحولات العالمية وداعمة لمسار التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، احفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبو ظبي FM، وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN، سواء لهذا البرنامج لمن حاب أن يتابع برنامج استوديو واحد أو غيرها من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم مستمعينا من طاقم عمل برنامج استوديو واحد، شمة زعابي، علي سب، جاسم محمد، وأحمد العبيد، اللي معاكم على الخير والمحبة بإذن الله دائما وأبدا. نستقبل فيها مكالماتكم ورسائلكم النصية، وكذلك رسائلكم عبر البريد الإلكتروني بدءا من المكالمات على 600551222، والرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.a. في جملة وعدكم ووعدت نفسي أن من بديت تقديم برنامج استوديو واحد إن شاء الله بستمر في تذكير نفسي وتذكيركم مستمعينا بهذه الجملة اللي نحتاجنا دائما أن نذكر أنفسنا فيها. اعتياد النعم دون الشعور بها مشكلة. لابد أنك أنت تعتاد النعمة وتحمد ربنا عليها وتسأل ربنا سبحانه أن يزيدك من نعيمة دون أن يفتنك بإذن الله أو يبتليك فيها. فلله الحمد والمنة والفضل، حكومتنا وقيادتنا نعمة، ودولتنا الجميلة المباركة الطيبة نعمة، شعبنا الطيب الجميل المثقف نعمة. لابد أن نديم الشكر للرب سبحانه على أن يتم نعمه علينا ويزيدنا من نعيمه بإذن الله. لابد أن نستشعر النعم اللي ربنا سبحانه رازقنا إياها، بدءا من أن نصبح بخير وصحة وعافية دون أن نشكي باس، لا فاقدين ولا مفقودين. هذه النعم اللي نحن أصبحت عندنا اعتيادية، فالبعض على باله أن من ضرورات الحياة واستمراريتها أن تكون هذه النعم موجودة عنده، وهي ليست كذلك. لو نلتفت إلى دول أخرى ولو نلتفت إلى شعوب أخرى بنشوف أن البعض منه يصحى وعنده فلان فاقد، أو يصحى بألم وألم ومرض، أو يصحى من النوم ما عنده مثلا مأكل أو ملبس أو مشرب، وهي ضرورات الحياة أو حتى احتياجاتها. نحن ولله الحمد والمنة والفضل في دولة الإمارات نسعى وراء الكماليات، فهذه النعم هل قد نحن منعومين؟ ولله الحمد وربنا سبحانه أنعم علينا أن نحن نشوف ونلتفت إلى الكماليات. الضروريات خلاص مسلم بها، والاحتياجات ولله الحمد في دولة الإمارات مسلم بها. فدائما قبل لا نلتفت إلى النقطة الصغيرة اللي لا ترى بالعين المجردة في هذه الصفحة اللي كان

0: رملة بيضة. خلونا نلتفت إلى بياض الصفحة قبل النقطة الصغيرة هذه اللي فيها اللي هي سودة، ممكن حتى ما تكون سودة بمعنى السواد. فخلونا نلتفت إلى الإيجابيات دون السلبيات قدر المستطاع. خلونا نحمد ربنا سبحانه على ما أنعم علينا دائما وأبدا. خلونا دائما ولله الحمد، بدال ما نشوف أن في فلان زاعجني مثلا في الدوام، أو مثلا لما أصبح عليه الصبح في الدوام أسلم عليه يرد علي بعبوس ولا حتى ما يرد علي، خلوني أشوف أن في 99 موظف آخر أمر عليه، هذا يعزمني على ريوق وهذا يصبح علي بابتسام وهذا يقول لي تعال بقهويك. خلونا لما نمر بالشارع بدال ما ألتفت إلى هذاك الشخص اللي لف علي ممكن حتى من دون قصد، أو ممكن ساهي ولاهي، أو ممكن كثرة التفكير، أو ممكن حالة طارئة عنده ومشغول عن الناس أجمعين، خلونا نحن نشوف باقي سيائر المحافظة والسائرة على قوانينها وقواعدها. خلونا دائما نلتفت إلى الإيجابيات أكثر عما نحن نشغل أنفسنا بالسلبيات. طيب، مع الرسالة أتمنى إن شاء الله أن تصل، أتمنى بإذن الله أن تأخذ هذه الكلمات بعين الاعتبار واعتياد السير على النهج هذا الجميل اللي يغير حتى من طريقة تفكيرك ويغير من طريقة نظرتك للحياة. المكالمة موجودة شمة ولا أخذ الرسالة النصية؟ المكالمة موجودة. طيب، معانا أبو علي. السلام عليكم أبو علي.
1: نعم نعم،
0: حياك الله، تفضل طال عمرك، أنت على الهواء.
1: الله يحييك، السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله،
0: الله يعزك ويحفظك يا ربي، طمنا عليك.
1: الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكره
0: دائما وأبدا ولله الحمد والمنة والفضل، آمر طال عمرك.
1: دامنا في عام الأسرة السنة هذه إن شاء الله.
0: نعم،
1: إحنا عندنا حالة إنسانية في مركز ياس الخلايا الجذعية.
0: عسى خير.
1: فضل. عندي حفيدتي
0: الله يحفظها
1: وأمها راقدين في المستشفى هناك، قدموا على أساس علاج للخارج.
0: نعم،
1: وخبرونا في الهيئة، هيئة الصحة في أبوظبي،
0: نعم،
1: أن مركز ياس للخلايا الجذعية في أبوظبي متخصص في مثل هذه الأمراض.
0: نعم،
1: وهي فضلت أنها تتابع علاج بنتها في مركز ياس هنا في البلاد.
0: نعم،
1: قد ما في داعي أن نسافر للخارج ونتغرب عن بلادنا، عالج بنتي هنا.
0: نعم،
1: ودخلت بنتها هنا في اسمه مركز ياس، وتبرعت لها بعينة من عندها، هي سووا لها عملية وأخذوا منها عينتين، واحدة دخلها في جسم البنت في مع الوريد.
0: نعم،
1: وهي حالتها الحين مستقرة الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: وأمها تشتغل في مدرسة السارية في سويحان.
0: نعم،
1: شايف طلبت إجازة، إجازة مرافقة.
0: نعم،
1: فقالوا لها في الاتش ار هناك ما عندش يعني إجازة مرافقة، مسموح لك 15 يوم هنا داخل الدولة.
0: نعم،
1: وبعدين تقدرين تاخذين شهر بدون راتب.
0: نعم،
1: قالت بعدها قالوا لها بعدها انقطاع عن العمل.
0: نعم،
1: يعتبر انقطاع عن العمل، وهي بنتها يعني محتاجة للرعاية، هي في المستشفى الحين، في المستشفى ياس كلينك.
0: الأم والبنت.
1: الأم والبنت، البنت
0: الله يعافيهم يا رب،
1: عمرها تقريبا ما كملت 7 شهور.
0: الله يحفظها يا رب وتقوم بصحة وعافية يا رب.
1: الله يعطيك العافية.
0: آمين.
1: شايف، وهالحين بعد العملية، بعد ما أخذوا العينة من أمها، سووا عملية لأمها وأخذوا عينة نخاع عظمي منها.
0: نعم،
1: عينتين.
0: نعم،
1: وراقبات في المستشفى، في مستشفى ياس كلينك في مدينة خليفة في أبو ظبي.
0: نعم،
1: وحالتها مستقرة
0: الحمد لله،
1: وفي غرفة عزل فيها فلاتر، في ما حد يدخل عليها إلا المختصين هناك.
0: نعم،
1: وصراحة مشكورين مركز ياس انهم تعاونوا معها بشكل، حتى في موضوع الإجازة فيها واحدة من منسقة اجتماعية هناك في المستشفى اتصلت في الوزارة وافادوا نفس الكلام اللي خبروا هو يدعي عليه عن طريق الايميل.
0: نعم عمي، الأطباء هم اللي يعني يقولون، هم من خلال نظرتهم الطبية يشوفون أن الأم لابد وجودها مع الأبنة،
1: لابد وجودها مع بنتها عمرها أقل من 7 شهور.
0: نعم،
1: هي يوم واحد بس، يوم واحد.
0: نعم،
1: لما سووا عملية لأمها.
0: نعم،
1: فصلوها عن امها عشان يسوون عمليه
0: عشان العمليه. ومن بعد هذا لا ممنوع،
1: بعد هذا لازم تكون عندها داخل عمرها 6.
0: هذا راي الاطباء المختصين اللي يعالجون.
1: الاطباء المختصين

0: نعم. وأنكم يعني بتتصلون أو بتتواصل وزارة التربية أو وزارة الصحة أو
1: المدرسة عمي موضوعهم أن أنت خلصت إجازاتك، فبالتالي
0: خلصت إجازاتها
1: مع علمهم بضرورة تواجد الأم مع بنتها.
0: طبعا
1: يعني موصلي لهم يعني انتم التقارير الطبيه اللي تلزم الام بوجودها معهم.
0: التقارير الطبيه موجوده عندهم. نعم. طرشناها على المدرسه وفي الاتش ار. نعم. في المدرسه وفي الاتش ار في الوزاره. الوزاره ما ردوا عليهم صراحه.
1: نعم.
0: ما ردوا عليهم.
1: مفهوم طال عمرك.
0: المستشفى تواصلوا مع الاتش ار في الوزاره وقالوا لهم نفس الكلام. نعم. 15 يوم اجازه مرافقه داخل الدوله. وبعدين يا اخي هي تحتاج الى مرافقه لغايه ما طيب من المرض هذا، لان عندها مرض نادر جدا.
1: نعم. الله يعافيها وشافيها يا رب.
0: الله
1: ويقومهم بالسلامه يا رب العالمين، وتقر عينكم يا رب بشفاهم. قول امين يا عمي.
0: امين يا رب العالمين.
1: وان شاء الله الامور طيبه يا عمي، وما يصير خاطركم الا طيب.
0: لا الى رعايه مستمره حتى لما تخرج من المستشفى، لان الدكتور الاطباء كلهم الدكتوره نانسي هذه اللي مختصه اللي سوت. نعم. العمليه النقل العينه.
1: نعم.
0: الام الى بنتها.
1: نعم.
0: والاطباء اللي معها الطاقم الطبي.
1: نعم.
0: قال هاي محتاجه للرعايه حتى في البيت، هناك ما تطلع امها من عندها.
1: نعم.
0: يعني.
1: نعم.
0: كيف يعني يخلون بنت عمرها 6 شهور عند الله يكرمك.
1: مفهوم مفهوم عمي، مفهوم مفهوم. وان شاء الله ما يصير خاطركم الا طيب يا عمي.
0: بس هي ما تحتاج الا اجازه
1: الفتره هذه انه يساعدونها في الاجازه لحين ان شاء الله شفاهم ان شاء الله.
0: نعم
1: باذن الله يعني.
0: جزاهم الله خير شيوخنا، يعني ما يقصرون صراحه.
1: الحمد لله الحمد لله
0: ما يقصرون. الحمد لله
1: جزاهم الله خير.
0: المستشفى هذا مستشفى ياس كلينك هذا الخلايا الجذعيه.
1: نعم.
0: قالوا لنا في هيئه الصحه المستشفى في دكتوره مختصه بهذا وعندها طاقم طبي كامل، مثل كانها بتسافر للخارج.
1: نعم نعم مفهوم.
0: لو هي يعني. لو هي وافق لها الديوان وسفروها بعد ما هم حولوا المعامله طلبها من الديوان حولوها لهيئه الصحه في ابو ظبي عشان يعطونهم يوافونهم تقرير كامل عنها.
1: نعم.
0: قالوا الهيئه علاجها هنا في مركز يعني.
1: الحمد لله.
0: قلنا احسن انا، هي قالت
1: من بين اهلها و... نعم نعم نعم
0: صارت قالت انا احسن اعالج هنا في البلاد يعني.
1: نعم.
0: كل يوم تتواصلون معي وكل يوم تجون وتجون.
1: صحيح صحيح.
0: مستلزماتي من هنا من البيت.
1: تامر يا عمي ان شاء الله ما يصير خاطركم الا طيب.
0: الله
1: تامر يا عمي تامر باذن الله الامور طيبه.
0: الله يجيكم ما تقصروا.
1: ويك يا عمي الله يحفظكم يا ربي.
0: حياكم الله.
1: الله يحفظكم.
0: الله يسلمك يا مرحبا.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: معنا مستمعينا هاتفيا الدكتورة شيمة سالم الحارثي، طبيبة اختصاصي بمدينة الشيخ خليفة الطبية. صحة، حياك الله دكتورة.
1: حياك الله،
0: أهلا وسهلا، نورت برنامج استديو واحد، الله يحفظكم. دكتورة، نتكلم اليوم عن نتائج حملة التوعية بأضرار التدخين خلال شهر مايو. لو نتكلم بداية عن أبرز الرسائل اللي ركزت عليها حملة عادات التدخين الخفية أخطر مما يظن الكثيرون.
1: الحملة تركز على أن ضرر التدخين ما يقتصر بس على السجائر التقليدية،
0: نعم.
1: حتى الشيشة والسجائر الإلكترونية عندهم تأثيرات صحية حقيقية،
0: نعم.
1: وممكن يزيدون من خطر أمراض الرئة والقلب ويسببون إدمان النيكوتين. وبعد تركز الحملة على أن كثير من حالات الإدمان تبدأ من تجربة بسيطة أو أن الإنسان فيه فضول، خصوصا عند فئة الشباب.
0: نعم، التفاعل المجتمع مع الحملة دكتورة كيف كان؟
1: من خلال العيادة والنقاشات المجتمعية لاحظنا أن في اهتمام وأسئلة أكثر عن أضرار التدخين، خصوصا السجائر الإلكترونية، وكثير من المرضى صاروا يسألون عن طرق الإقلاع، شو العلاجات اللي ممكن يستخدمونها عشان يوقفون التدخين، وهذا يعكس زيادة الوعي الصحي عند المجتمع مقارنة بقبل.
0: نعم، ليش من المهم استمرار التوعية بأضرار التدخين بعد انتهاء الحملة؟
1: لأن منتجات التدخين تتغير وتنتشر بسرعة، خصوصا بين المراهقين والشباب عن طريق الدعاية والسوشيال ميديا. عشان شي التوعية لازم تكون مستمرة، لأن الوقاية والوعية تبقى من أهم طرق لحماية المجتمع وتقليل الأمراض المرتبطة بالتدخين.
0: ختاما دكتورة شيمة، الرسالة اللي تودون توجيهها للمدخنين وللمجتمع في ختام الحملة؟
1: رسالتي لكل شخص يدخن، أي خطوة باتجاه الإقلاع تعتبر خطوة مهمة لصحتك، والجسم يقدر يتعافى بشكل كبير يوم الشخص يوقف التدخين. للشباب تحديدا، لا تستهينون بفكرة مجرد تجربة، لأن وايد من حالات الإدمان تبدأ بهالطريقة، واختيارك اليوم ممكن يحمي صحتك ومستقبلك بإذن الله.
0: نعم،
1: الإقلاع

0: مو لازم يكون الشخص فيه بروحه، لأن الدعم الطبي والمتابعة يفرقون بشكل كبير. وحابين بعد نذكر أن عيادة طب الأسرة في مدينة الشيخ خليفة الطبية توفر عيادة متخصصة للإقلاع عن التدخين، تساعد الأشخاص بخطة علاجية ومتابعة تناسب كل شخص حسب حالته واحتياجه.
1: الدكتورة شيماء سالم الحارثي، طبيب اختصاصي بمدينة الشيخ خليفة الطبية، صحة، شكرا لك دكتورة. شكرا. خبر أمس مستمعينا واللي تداول بشكل كبير، رئيس الدولة يوجه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. هذا ما وجهه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين. يستند النظام الجديد إلى إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. يعكس هذا الإعلان اهتمام القيادة الرشيدة بضمان سهولة الوصول للخدمات الصحية عالية الجودة لجميع المواطنين، وبناء قطاع صحي متقدم يرتكز على الرعاية الوقائية والتحول الرقمي والصحة العامة والابتكار واستدامة الخدمات الصحية. يهدف النظام الجديد إلى تطوير نموذج صحي متكامل يعزز من كفاءة الخدمات الصحية واستدامتها، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد الصحية، ويرفع جاهزية القطاع الصحي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يحقق أفضل مستويات الرعاية للمواطنين، باعتبار صحة الإنسان تمثل أولوية وطنية أساسية ومحورا رئيسا في مسيرة التنمية الشاملة. مستمعين، رسائلكم النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae، أما المكالمات الهاتفية على 6551222. بدءا من أمس مستمعين، عليكم السلام ورحمة الله، معاكم محمد، تواصلت معاكم بخصوص بيت الوالد في شهر طيب. الموضوع لين الحين ما نحل. طيب نتواصل معاك إن شاء الله يا محمد. نتواصل معاك. سلطان سالم حياك الله، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. طلب مع هيئة أبوظبي للإسكان. طيب نتواصل وياك إن شاء الله، نتواصل وياك وما يصير خاطرك إلا طيب بإذن الله. عندي موضوع لم يحل مع إحدى المصارف. طيب تم التواصل معاي من قبل سندك لكن كنت مشغول. طيب كيف نحلها؟ طيب انزين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بخصوص بنتي، الله يحفظ بنتك، نشوف من بضبي. انزين بنتواصل وياك ان شاء الله يا محمد عبد الله، نتواصل وياك طال عمرك. أم محمود بنتواصل وياك إن شاء الله يا أم محمود، عليكم السلام، مش حاط رقم تليفون، مش حاط اسمه بس رقم التليفون، بنتواصل وياك إن شاء الله، أرجو التواصل مع رقم التليفون، نتواصل معاك. ماهر كذلك أرجو التواصل، بنتواصل معاك إن شاء الله يا ماهر. معرض إثراء للتوظيف قبل الفاصل ينطلق غدا في العين بإذن الله، اللي هو اليوم ينطلق اليوم معرض إثراء للتوظيف العين بتنظيم من معهد الإمارات المالي وبشراكة استراتيجية مع مجلس العين للشباب، وذلك في قاعة الهيلي بمدينة العين بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة بهدف دعم الكفاءات الوطنية وفتح أفاق جديدة أمام الشباب الإماراتي في القطاعين المصرفي والمالي. يشهد المعرض مشاركة أكثر من 20 جهة وشركة رائدة في القطاع المصرفي والمالي، من أبرزها بنوك ومؤسسات مالية وشركات تأمين وصرافة واستشارات. يوفر أكثر من 450 فرصة وظيفية متنوعة تستهدف الكوادر الوطنية الباحثة عن فرص مهنية نوعية في سوق العمل. يأتي تنظيم المعرض ضمن جهود معهد الإمارات المالي لتمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل، تعزيز جاهزية الشباب للعمل في القطاعات الحيوية لا سيما القطاع المالي والمصرفي اللي يشهد نمو متسارع وفرص واعدة. يشهد كذلك المعرض إطلاق برنامج سفراء زود من قبل مبادرة زود، المبادرة الإماراتية للاستدامة والرفاهية المالية بالتعاون مع مجلس العين للشباب بهدف نشر الثقافة المالية بين الشباب وتعزيز الوعي بالإدارة المالية الشخصية من خلال جلسات شبابية ومبادرات توعوية تسهم في بناء جيل أكثر وعيا واستعدادا لاتخاذ قرارات مالية مسؤولة ومستدامة. طيب عندنا كذلك الإمارات تشارك في الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف، هذا الخبر أمس مستمعينا. تشارك دولة الإمارات في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية اللي تنظمها منظمة الصحة العالمية في مدينة جنيف بسويسرا خلال الفترة من 18 اللي هو أول أمس إلى 23 من مايو. يشارك وفد الدولة في الجلسات العامة والاجتماعات الثنائية والنقاشات الفنية والفعاليات المصاحبة أو المصاحبة، والتي تتناول عدد من المحاور ذات الأولوية من بينها الرعاية الصحية الوقائية والأنظمة الغذائية الصحية والصحة الرقمية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والابتكار الصحي وزراعة ونقل الأعضاء والشيخوخة الصحية والتأهب للطوارئ الصحية. نذكركم مستمعينا بأرقام التواصل، تقدرون على 600-55-1222 والرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. مستمعينا للحديث أكثر وتفاصيل اليوم العالمي للنحل وجهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، معنا هاتفيا المهندس سعيد صبيح الكعبي باحث في قطاع التطوير والابتكار بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. حياك الله.
2: حياك الله يا أخوي، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، حياك الله. يطول لي بعماركم اليوم العالمي للنحل وجهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتطوير تربية النحل، لو نتحدث أكثر عن كيفية نظر الهيئة إلى تربية النحل اليوم كجزء من منظومة الاستدامة والأمن الغذائي في أبوظبي.
2: يعطيك العافية أخوي. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نشكركم على الاستضافة. كثير من الناس أول ما يسمعون عن النحل دائما يفكرون في العسل.
1: نعم.
2: لكن الحقيقة يعني أن النحل له دور أساسي في استدامة الحياة الزراعية والبيئية. النحل من أهم الملقحات في الطبيعة.
1: نعم.
2: ويساهم في تلقيح النباتات والمحاصيل، وهذا ينعكس مباشرة يعني على الإنتاج الزراعي وتوفر الغذاء.
1: نعم.
2: اليوم العالمي للنحل يذكرنا بأن حماية النحل ليست يعني مسؤولية المربين فقط.
1: نعم.
2: بل مسؤولية مجتمعية، لأن وجود النحل يعني بيئة أكثر توازن ونظام غذائي أكثر استدامة وتنوع بيولوجي أفضل.
1: نعم.
2: الهيئة تعمل يعني على أكثر من مسار في في في, في هذا الجانب. أولا تطوير سلالة نحل محلية قادرة على التكيف مع ظروف الدولة.
1: نعم.
2: أيضا تعمل الهيئة على دعم مربين النحل المواطنين، تزويدهم بالملكات المحسنة وتقديم الإرشاد الفني، كذلك رفع جودة العسل المحلي وتعزيز تنافسيته من خلال مبادرات مثل عسل بوظبي، وياسين نشوفه في الفترة الأخيرة كثير في المعارض اللي هو عسل بوظبي. أيضا الهيئة تعمل على تنظيم مواقع المناحل يعني بطريقة تراعي البيئة وتحافظ على مصادر الرحيق والتنوع البيولوجي. فالموضوع يعني ليس إنتاج عسل فقط، بل منظومة كاملة يعني تبدأ من حماية النحل، تمر بدعم المربي، وتنتهي بمنتج محلي عالي الجودة يعني وقادر على على على المنافسة.
1: نعم.
2: من من من عام 2015 يعني الهيئة بدأت العمل على تربية وتحسين سلالة محلية من النحل، يعني بحيث تكون أكثر قدرة على التكيف مع بيئة الإمارات، خصوصا من ناحية الحرارة وطبيعة الموازم وتوفر مصادر الرحيق. يعني واليوم وصلنا الحمد لله للجيل 11
1: ما شاء الله،
2: ونحن نتكلم يعني عن برنامج طويل ومستمر لتطوير سلالة نحل العسل الإماراتية، والبرنامج مستمر يعني هناك تراكم خبرة ونتائج عملية على مدى سنوات.
1: نعم.
2: وهذا يعني يساعدنا على تقليل الاعتماد على على على استيراد الملكات والخلايا من الخارج. هالشيء يخدم شريحة واسعة من المربين، ويعني خلال هاي السنوات ال 11 جيل.
1: نعم.
2: يعني تم إنتاج حوالي أكثر من 25,000 ملكة.
1: نعم.
2: وتوزيع أكثر من 16,000 ملكة على أكثر من 600 مربي.
1: نعم. نعم.
2: يعني الأثر وصل إلى الميدان لله الحمد.
1: الحمد لله.
2: يعني مش فقط بس في مراكز الأبحاث أو المراكز

0: تنفذ البرامج الفنية.
1: نعم.
0: المربي عندما يحصل يعني على ملكة محسنة زي من سلالة محلية تكون لديه فرصة أفضل يعني على للحصول على طوائف أكثر استقرار هني في بيئتنا، والإنتاج يكون أفضل وقدرة أعلى على التعامل مع الظروف البيئية في الدولة يعني، وهذا كله ينعكس بعدين على على على جودة العسل المحلي واستدامة النحل أخوي.
1: نعم، لو بنتكلم عن كيف تسهم الهيئة في تمكين مربي النحل المواطنين تشجيعهم على تطوير هذا القطاع بأساليب حديثة ومستدامة.
0: الهيئة تعمل يعني على دعم المربين من أكثر من جانب.
1: نعم.
0: بالبداية يعني تزويدهم بملكات عالية الكفاءة من سلالة نحل العسل الإماراتية اللي هو نتائج الأبحاث اللي عندنا. كذلك أيضا تقدم الإرشاد والتدريب ورش العمل المتخصصة والدورات، تعريفهم بأفضل الممارسات في إدارة المناحل يعني الحفاظ على صحة الطوائف والتعامل مع الآفات والأمراض. يعني نحن نؤمن أن نجاح المربي هو نجاح للقطاع كامل. يعني لذلك لا نكتفي بس بتوفير الملكة، بل نحرص أيضا يعني على بناء المعرفة والخبرة يعني لدى المربين، لأن جودة العسل تبدأ من إدارة المنحل بشكل صحيح.
1: نعم. ختاما أستاذ سعيد، الرسالة اللي تحرصون على إيصالها لكل من يفكر بدخول مجال تربية النحل أو اختيار العسل المحلي الإماراتي؟
0: تربية النحل أخوي مجال واعد.
1: نعم.
0: جدا، لكن يعني يحتاج إلى معرفة علمية، يحتاج إلى تدريب عملي وفهم دقيق يعني لطبيعة يعني النحل والبيئة والمواسم. لذلك نؤكد دائما يعني على أهمية الالتحاق بالدورات المتخصصة.
1: نعم الأستاذ. نعم،
0: لأن يعني هاي الدورات مع الجهات المعنية هي اللي يعني بتسهم في توصيل المعلومة وتوفير الخبرة لديهم يعني. نعم. الاستثمار في التعلم يعني من اليوم الأول يعني يجنب المربي كثير من الأخطاء.
1: نعم.
0: يعني يضع على الطريق مشروع مستدام ذو قيمة اقتصادية وبيئية. بالضبط.
1: نعم. المهندس سعيد صبيح الكعبي، باحث في قطاع التطوير والابتكار بهيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شكرا لك.
0: مرحبا، شكرا جزيلا لك.
2: الحصن الحصين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: رجعنا لكم مستمعينا من جديد ومستمرين معكم بإذن الله على الخير والمحبة. الاتصال على 600-551-2222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae. عليكم السلام ورحمة الله يا سيف محمد، وصلت رسالتك وإن شاء الله سنتواصل معك. كذلك علي عبد الله بيتم التواصل وياك إن شاء الله، تبشرون بإذن الله. مستمعينا مقترحاتكم ملاحظاتكم أراءكم مواضيعكم الخاصة منها والعامة على الأرقام اللي ذكرناها من شوي، وإن شاء الله فالكم طيب. احنا معانا مستمعينا هاتفيا الأستاذ خليفة محمد الكعبي، رئيس قسم تقييم التمارين في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، مشاركين في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026. حياك الله أستاذي.
1: الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم احنا نتكلم عن نموذج أبوظبي الرائد التكامل والابتكار في مواجهة تحديات الطوارئ والأزمات والكوارث. لو نتكلم بداية عن الأهداف الاستراتيجية اللي ركز عليها مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي خلال مشاركته في نسخة هذا العام لآيسنار 2026.
1: طبعا نرحب فيكم جميعا. نحن مشاركتنا كمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في آيسنار 2026 يعد التزام إمارة أبوظبي الراسخ بتطوير منظومة وقائية عالمية تعتمد في جوهرها على الابتكار والجاهزية العالية. اليوم نحن متواجدين اليوم لنؤكد أن المركز قطع شوط كبير في توظيف التكنولوجيا المتقدمة، بحيث أن اليوم نحن نستعرض حزمة من المبادرات والحلول اللي تهدف إلى تعزيز قدراتنا في استشراف المخاطر قبل وقوعها. نحن هدفنا الأسمى هو إبراز نموذج أبوظبي رائد في التكامل بين الجهات والشركات الحكومية، واللي يضمن تنسيق الجهود المحلية لتحقيق أقصى درجات الاستعداد والحماية للمكتسبات والمنشآت الحيوية في كافة الظروف. نعم.
0: ركزت منصة المركز على الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كيف تساهم هذه التقنيات أخوي خليفة في دعم منظومة إدارة الأزمات في الإمارة؟
1: طبعا يمثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ركيزة جوهرية في استراتيجية المركز.
0: نعم.
1: تمنحنا هذه التقنيات القدرة على معالجة البيانات الضخمة وتحويلها إلى رؤى استباقية دقيقة، كما تساهم منصاتنا الذكية في خلق بيئة افتراضية تحاكي الواقع، مما يسمح للفرق المختصة باختبار الخطط والسيناريوهات بكفاءة عالية دون مخاطر ميدانية. توظيف هذه الأدوات أخوي يضمن سرعة فائقة في تبادل المعلومات بين غرف العمليات والفرق الميدانية، يقلل أو يقلص زمن الاستجابة، يدعم اتخاذ القرار في الوصول إلى الحلول المثالية التي تضمن سلامة التي تضمن السلامة العامة وحماية الممتلكات، وتعزز كفاءة إدارة الأحداث الطارئة بأسلوب علمي ومدروس.
0: نعم. كيف يساهم المركز في تطوير الجاهزية المؤسسية لضمان استقرار الخدمات الأساسية في الإمارة عند وقوع أي تحديات؟
1: طبعا في مقدمة أولويات المركز الجاهزية المؤسسية، نعمل بشكل وثيق مع كافة الجهات والشركات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين لتطوير خطط ومعايير تضمن مرونة الأنظمة والخدمات، كما نقوم بتنظيم ورش توعوية وتدريبات تخصصية وتمارين مشتركة ومحاكاة متطورة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات المفاجئة. نحن نؤمن بأن قوة المنظومة تكمن في قدرة كل جهة على القيام بدورها ضمن إطار شامل، وهو ما يسعى عليه المركز. نعم.
0: أخيرا يطول بعمرك، المعرض يستقطب وفودا دولية واسعة، كيف يوظف المركز هذه المنصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات؟
1: طبعا يشكل نحن تواجدنا في آيسنار 2026 ركيزة أساسية لمد جسور التواصل مع الخبرات العالمية اللي نحن قاعدين نشوفهم اليوم في المعرض، وتوحيد الجهود الدولية لتطوير منظومات استجابة أكثر مرونة وكفاءة، حيث يحرص المركز على بناء جسور التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة في تقنيات الأمن ودرء المخاطر. اليوم نحن نهدف من خلال لقائنا أو لقاءاتنا وورش العمل اللي نعقدها هنا في معرض آيسنار 2026.
0: نعم.
1: نستعرض فيها قصص النجاح اللي حققها المركز، والاطلاع في الوقت نفسه على أحدث التوجهات العالمية والحلول المستقبلية. تحديات العصر الحالي تطلب تنسيق دولي وتوحيد المفاهيم واللغات الفنية، وذلك يعمل المركز على المساهمة في الحوار العالمي حول مستقبل إدارة المخاطر.
0: نعم. الأستاذ خليفة محمد الكعبي، رئيس قسم تقييم التمارين في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي، شكرا لك.
1: العفو العفو.

0: Come on, come on.
1: استوديو A أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: 00555-1222 ورسائل نصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@admn.a. عندنا يطول لي بعماركم موسى حسين. طيب وصلت رسالتك يطول لي بعمرك، بنتواصل وياك إن شاء الله. كذلك عليكم السلام ورحمة الله، أرجو التواصل إن شاء الله سيتم التواصل. نحن معنا مستمعينا هاتفيا المهندسة خلود عبد الله المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم ودعم البنية التحتية بالإنابة بدائرة البلديات والنقل، حياكم الله.
1: الله يحييك، هلا وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا. يطولي بعمرك، نتكلم عن استجابة لاحتياجات المجتمع، مشاريع حدائق تعزز من رفاهية أهالي الوثبة. أبرز مشاريع الحدائق اللي نفذتها الجهة لخدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
1: أوكي، أولا حاب أشكركم على الاستضافة، وقبل ما نجاوب على الأسئلة بس حبيت أعطيكم نبذة سريعة عن شغلنا في الدائرة، خصوصا فيما يتعلق بالحدائق.
0: نعم.
1: طبعا دائرة البلديات والنقل حاليا تعمل على تنفيذ وتطوير عدد من مشاريع الحدائق في الإمارة، وهذا ضمن جهود المستمر لتعزيز جودة الحياة وتوفير مرافق ترفيهية تخدم السكان. طبعا هاي المشاريع او الحدائق فيها مجموعه واسعه من المرافق والتجهيزات، مثل مناطق التمارين الرياضيه،
0: نعم،
1: الملاعب الرياضيه، مناطق العاب الاطفال، مناطق الجلوس المظلله، طبعا المساحات الخضراء المفتوحه وغيرها. ورجوعا لسؤالك بخصوص ابرز مشاريع الحدائق اللي عملت عليها الدائره في الفتره الاخيره،
0: نعم،
1: يمكن سمعتوا عن افتتاح حديقه الخالديه اللي تم مؤخرا. طبعا حديقه الخالديه هي إعادة تطوير الحديقة كانت قائمة سابقا، فيها مجموعة شاملة من المرافق المصممة لخدمة كافة أفراد المجتمع، مثل مسارات للمشي والجري، منطقتين مخصصات لممارسة الأنشطة الرياضية، ملاعب لكرة القدم وكرة اليد، وخمس مناطق ألعاب مخصصة للأطفال، بالإضافة لمسرح مكشوف لاستضافة الفعاليات، وهم ما يميزها وجود ممر مبرد بطول 660 متر تقريباً،

0: طبعا عشان نشجع المجتمع على ارتياد هاي الحدائق طول فصول السنه.
1: نعم.
0: وحديقه ثانيه افتتحناها في نهايه السنه اللي فاتت اللي هي حديقه الملك حمد بن عيسى الخليفه. وهذه الحديقه بعد فيها انشطه متنوعه ومناطق مخصصه للرياضه، وبعد فيها ممشى مكيف يمتد بطول تقريبا 700 متر.
1: جميل.
0: وهذا كله محاط باشجار الغاف، وتكلمنا أظني عن هالحديقة سابقا في لقاء سابق.
1: صحيح. نعم.
0: فهاي يمكن من أبرز المشاريع، بالإضافة مشاريع الحدائق اللي نحن ننفذها في المناطق السكنية في جميع مناطق الإمارة، سواء في أبوظبي والعين والطفرة.
1: نعم. كيف أسهمت الحديقة العائلية الجديدة في إسعاد أهالي منطقة الوثبة وتوفير بيئة ترفيهية متكاملة للكبار والأطفال؟ نحن ندري أستاذ خلود أن يانا حتى اتصال شكر لكم على الحدائق اللي موجودة في الوثبة وفرحة أهاليها، ولكن من خلالكم أنتم، من نظرتكم أنتم.
0: طبعا في البداية نحن نسعد الاستجابة وتجاوب الأهالي مع المشاريع اللي تنفذها الدائرة.
1: نعم.
0: وهذا هو الهدف الأساسي أصلا، إسعاد المجتمع وتلبية احتياجاتهم.
1: نعم.
0: الحديقة المذكورة لم يتم افتتاحها بعد.
1: نعم.
0: بس إن شاء الله لما تفتتح إن شاء الله بتسهم في توفير متنفس مجتمعي متكامل يخدم الأهالي والزوار، وبيتم إن شاء الله من خلالها توفير بيئة آمنة ومريحة تضم مرافق متنوعة تتناسب مع احتياجات جميع الأفراد الأسرة في هذه المناطق.
1: نعم بإذن الله. ختاما أستاذ خلود، أهمية استجابة دائرة البلديات والنقل السريعة لاحتياجات السكان ودورها في تعزيز التواصل المجتمعي وتحقيق رفاهية المجتمع.
0: هو الدائرة دائما تحرص على الاستماع لاحتياجات المجتمع والتفاعل السريع معها، لأن هذا نعتبره جزء أساسي من تطوير الخدمات والمرافق العامة عنا.
1: نعم.
0: وسرعة الاستجابة بعد تساعد في تعزيز مستوى رضا السكان، وهذا يعكس حرص الدائرة على توفير بنية تحتية ومرافق عامة تتماشى مع احتياجات وتطلعات الأهالي في كل أنحاء الإمارة. وفي الدائرة نؤمن بعد بأن تطوير الحدائق والمساحات العامة ما يقتصر فقط على الجانب الترفيهي، بس هو يمتد لأنه يكون يشكل بيئة مجتمعية تعزز الصحة والرفاهية والتواصل بين أفراد المجتمع.
1: نعم. المهندس خلود عبد الله المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع تنظيم ودعم البنية التحتية بالإنابة بإدارة البلديات والنقل، شكرا لك.
0: العفو، حياكم الله.

0: قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام. في الدورة التاسعة من آيسنار، النسخة الأكبر في تاريخ الحدث، تعقد النسخة الأولى من قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام. القمة تأتي استجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الأمني العالمي، وامتداداً لمبدأ آيسنار المتمثل في تعزيز التعاون الدولي وبناء منظومات أمنية أكثر مرونة وأكثر استدامة. قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام منصة دولية تعنى بمناقشة مستقبل الجاهزية الوطنية مع التحولات التقنية المتسارعة. تركز القمة على الحوكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التحرك الاستباقي من خلال الأمن التنبؤي، وكل ما من شأنه تعزيز المرونة في التعامل مع الأزمات وإدارتها. المشاركات في قمة الأمن المستدام: أكثر من 60 متحدثاً من أكثر من 15 دولة. تترجم القمة النهج الاستباقي لدولة الإمارات لدعم الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً. تدمج قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام فئة الشباب من خلال حلقات الجاهزية. هي منصة شبابية تمكن الشباب من المشاركة في حوارات المستقبل فيما يرتبط بالتقنيات الأمنية والدفاع الوطني بالشكل الذي يصقل مهاراتهم ويرسخ ثقافة الاستباقية لدى الأجيال الشابة من الكفاءات الوطنية. لبرنامج استوديو واحد، هيثم حمدان.
1: استوديو واحد، أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

على 600-551-222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@adman.ae. معكم بإذن الله مستمعينا ومتواصلين على الخير والمحبة في استوديو وان، هذا البرنامج اللي يأتيكم من الاثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات، ربي حفظها ويديم علينا الأمن والأمان يا رب العالمين بالصحة والعافية، وعبر أثير أبوظبي FM وكذلك تطبيق

ستارز بلاي نعم في منصة ADMN لكل ما يبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام برعاية سيف بن زايد آل نهيان ينطلق في أبوظبي برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. انطلقت أمس فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آل نهيان 2026 في دورته التاسعة والأكبر في تاريخه. تستمر حتى يوم غد بإذن الله 21 من مايو في مركز أدنك أبوظبي. تشارك في المعرض 8 قطاعات رئيسة في مجالات الأمن والسلامة وإطفاء الحرائق والأمن السبراني والابتكارات الطلابية والتقنيات الحديثة المرتبطة بإدارة العمليات في حالات الطوارئ. يأتي المعرض هذا العام تحت شعار نجتهد اليوم لنبني أمن الغد، تنظمه مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع وزارة الداخلية وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي. يعد آل نهيان 2026 المنصة المعنية بالأمن الوطني والأكثر موثوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يجمع نخبة من المسؤولين في مجالي الأمن الوطني والسبراني والمشترين العالميين والجهات الفاعلة في سلاسل التوريدات من القطاعين الحكومي والخاص. منظومة التأمين الصحي الوطني رؤية إماراتية تضع الإنسان في صدارة أولويات التنمية. شكل توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ربي حفظه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي للمواطنين محطة جديدة في مسيرة تطوير القطاع الصحي في دولة الإمارات، تجسيدا واضحا لنهج الدولة القائم على وضع الإنسان في صدارة أولويات التنمية، انطلاقا من قناعة راسخة بأن صحة المجتمع تمثل أساس الاستقرار والتقدم وجودة الحياة. تعكس التوجيهات رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى بناء نظام صحي أكثر تكاملا واستدامة يضمن توفير خدمات الرعاية الصحية المتقدمة للمواطنين في مختلف إمارات الدولة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجا رائدا في تطوير الأنظمة الصحية الحديثة القائمة على الكفاءة والمرونة والجاهزية المستقبلية. في أبوظبي ودبي والفجيرة افتتاح 3 محطات رئيسة لقطار الركاب العام الجاري. كشفت عذراء المنصوري المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب عن افتتاح 3 محطات رئيسية لقطارات الاتحاد خلال العام الجاري تشمل أبوظبي ودبي والفجيرة، وذلك في إطار استعدادات الشركة لبدء التشغيل التدريجي لخدمات قطار الركاب في الدولة خلال عام 2026. هذا كان أمس خلال زيارة إعلامية إلى محطة الفجيرة للركاب. أكدت عذراء المنصوري أن اختيار موقع المحطة جاء وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الربط بين مختلف إمارات الدولة ودعم كفاءة شبكة النقل الوطنية، مشيرة إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل المستدام في الإمارات، موضحة كذلك أن محطة الفجيرة تعد أول محطة ركاب مكتملة الإنجاز ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، تمتد على مساحة تقارب 51900 متر مربع وتقع بالقرب من عدد من المعالم الحيوية في الإمارة من بينها مطار الفجيرة الدولي اللي يبعد نحو 12 دقيقة بالسيارة وقلعة سكمكم على بعد 5 دقائق، إضافة إلى شاطئ المظلات اللي يبعد نحو 6 دقائق. طيب احنا مع لقائنا الاخير ان شاء الله خلال دقائق، ولكن وزير الصحة ووقاية المجتمع للاتحاد الصحة العالمية تعتمد الامارات خالية من الدهون المتحولة الصناعية. قال معالي احمد علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع ان منظمة الصحة العالمية تعلن صباح يوم الثلاثاء السابق تخلص دولة الامارات من الدهون المتحولة الصناعية في الامدادات الغذائية، وذلك ضمن أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية اللي تنظمها منظمة الصحة العالمية في مدينة جنيف خلال الفترة من 18 إلى 23 من مايو. قال معالي في تصريحات خاصة للاتحاد منحت منظمة الصحة العالمية دولة الإمارات شهادة تصادق على إحراز التقدم في التخلص من الدهون المتحولة لتكون الإمارات ضمن أوائل دول العالم اللي حصلت على هذه المصادقة وحققت هذا الإنجاز اللي يتوج جهود الدولة في اتباع أفضل الممارسات والسياسات المتعلقة بالتخلص من الدهون المتحولة. طيب كذلك عندنا مستمعينا في أخبار مركز الاتحاد للأخبار
مياه وكهرباء

0: الإمارات ترسم ملامح مستقبل يعتمد على الطاقة الشمسية. احتفلت هذا الخبر مستمعينا قبل 3 أيام، احتفلت شركة مياه وكهرباء الإمارات الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات بمناسبة اليوم الدولي للضوء 2026، من خلال إبراز أهمية الانتقال إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية في دولة الإمارات في تحقيق مستقبل مستدام وخالي من الكربون. يحتفي العالم باليوم الدولي للضوء برعاية اليونسكو لإبراز أهمية الضوء في مجالات العلوم والابتكار والتنمية المستدامة، ويتماشى شعار هذا العام الضوء من أجل مستقبل مستدام بشكل وثيق مع الهدف الاستراتيجي لشركة الإمارات للماء والكهرباء من خلال تسخير الطاقة الشمسية باعتبارها أكثر الموارد الطبيعية وفرة في دولة الإمارات. تعمل الشركة على إعادة تشكيل مزيج الطاقة في أبوظبي بشكل جذري وتسريع التقدم نحو نظام طاقة مرن ومنخفض الكربون. تتطلع شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى زيادة قدرات توليد الطاقة الشمسية في أبوظبي 2000% بين عامي 2020 و2030 بإذن الله، بحيث من المتوقع أن تصل القدرة المركبة إلى 17.5 جيجاوات لتتجاوز 30 جيجاوات بحلول عام 2035، بحيث تسهم الطاقة الشمسية بنحو 40% من إجمالي إنتاج الكهرباء في أبوظبي. طبعا في إطار تنفيذ خطتها الاستراتيجية، قامت شركة مياه وكهرباء الإمارات بتطوير أكبر 5 محطات مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، بدءا من محطة نور أبوظبي وانتهاءا بمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في كل من الضفرة والعجبان والخزنة والزراف، لتواصل الشركة بذلك التوسع المضطرد في قدراتها من الطاقة المتجددة، إضافة إلى المشروع الأكبر من نوعه في العالم للطاقة على مدار الساعة اللي يتم تطويره بالشراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر، ويجمع بين محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاوات وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة سعة 19 جيجاوات بالساعة لضمان إمداد مستمر وموثوق للطاقة المتجددة، على نحو يتيح لشركة مياه وكهرباء الإمارات مواصلة زيادة قدراتها من الطاقة المتجددة على نطاق واسع. ونذكركم من خلالها مستمعينا في حديثنا هذا بأرقام التواصل، التواصل مع برنامج استوديو واحد سواء عبر من خلال البث بث استوديو واحد من 10 إلى 11:30 أو حتى بعد انتهاء البرنامج سواء على الرسائل النصية على 3544 أو البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. كليفلاند كلينيك أبوظبي، علاج الصرع بالليزر المتقدم. نشوف تفاصيل هذا الخبر. أعلن كليفلاند كلينيك أبوظبي توفير علاج التدمير الحراري الخلالي بالليزر LITT لحالات معينة من الصرع والأورام الدماغية، بعيد الشر عن الجميع والله يعافينا ويعافي كل مريض رب العالمين، ليصبح بذلك أول مستشفى في الشرق الأوسط يقدم هذا النوع من العلاجات المتقدمة. يعزز إطلاق هذه الخدمة مكانة كليفلاند كلينيك أبوظبي في طليعة مراكز علاج الصرع وأمراض الدماغ المتقدمة، ويوسع نطاق الوصول إلى أحدث الخيارات الجراحية للمرضى في دولة الإمارات والمنطقة. معنا مستمعينا المتحدث الرسمي في قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام الأستاذ فهد كرمستجي، حياك الله.
1: السلام عليكم لقي أحمد.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامج استوديو واحد. يطول لي بعمرك، قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام 2026، استشراف المستقبل وتعزيز جاهزية الأمن العالمي، وفي ظل هذه التغيرات العالمية المتسارعة، كيف تعيد قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام صياغة مفهوم الأمن للمستقبل؟
1: بداية نقي أحمد أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة. طبعا نحن بالأمس تشرفنا برعاية حضور سيدي صاحب السمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية وإطلاق قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام. طبعا اليوم العالمي مرضى بالتغيرات وتحديات متسارعة سواء على مستوى التكنولوجيا والأزمات أو التهديدات غير التقليدية، فهذا فرض مفهوم جديد للأمن يختلف طبعا عن السابق.

0: بدايته من التكنولوجيا والابتكار، بناء منظومات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية. وتعكس رؤية دولة الإمارات وأبو ظبي في أهمية الاستثمار بالمستقبل وتعزيز التعاون الدولي وتطوير حلول حديثة تساعد على بناء مجتمعات أكثر أمانا واستدامة وجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية.
1: نعم، شو اللي يميز قمة أبو ظبي العالمية للأمن المستدام عن غيرها من الفعاليات المتخصصة في قطاع الأمن؟
0: طبعا القمة هذه النسخة الأولى لقمة أبو ظبي العالمية.
1: نعم.
0: والقمة لا تنظر إلى الأمن من زاوية واحدة فقط، إنما تتعامل معه كمفهوم متكامل يرتبط بالتكنولوجيا والابتكار والاستدامة والجاهزية الوطنية وصناعة القرار. هذه يجعلها مختلفة عن كثير من الفعاليات التقليدية المتخصصة في المجال الأمني. القمة تجمع تحت سقف واحد قيادات أمنية، خبراء دوليين متخصصين في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤسسات أكاديمية وبحثية، إلى جانب ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص. يهدف خلق حوار عالمي حول مستقبل الأمن وكيفية الاستعداد للتحديات القادمة.
1: نعم.
0: يعني تنوع الموضوعات المطروحة في القمة في أحمد يمنحها بعد عملي واستراتيجي. يعني النقاش اللي صاير موضوعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الأمن التنبؤي، إدارة الأزمات، الجاهزية الوطنية، الأمن السبراني وغيرها من القضايا التي أصبحت تشكل جزء أساسي من مستقبل الأمن العالمي.
1: نعم، كيف تفتح التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي الأفاق الجديدة لتعزيز الأمن والاستدامة؟
0: مثل ما تعرف سيدي على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي صارت اليوم من أهم الأدوات اللي تعتمد عليها المؤسسات والجهات الأمنية حول العالم لتطوير قدراتها وتعزيز جاهزيتها. فمع التطور الكبير في حجم البيانات وسرعة التغيرات أصبحت الحاجة أكبر إلى حلول ذكية نقول أو تساعد على التحليل السريع.
1: نعم.
0: والتنبؤ بالمخاطر والدعم اتخاذ القرار بكفاءة ودقة عالية. الذكاء الاصطناعي اليوم بيدخل في مجالات كثيرة مرتبطة بالأمن، مثل تحليل البيانات، مراقبة الأنظمة، التنبؤ بالتهديدات، إدارة الطوارئ، تحسين سرعة الاستجابة للأزمات، وهذا يساهم بشكل كبير في رفع كفاءة العمل الأمني وتعزيز الجاهزية الوطنية. وفي نفس الوقت دور هذه التقنيات يتجاوز الجانب الأمني، يعني يمتد أيضا إلى دعم الاستدامة وتحسين جودة الحياة من خلال تطوير مدن أكثر ذكاء وخدمات أكثر كفاءة، أنظمة قادرة على الاستمرار والعمل حتى في الظروف الاستثنائية. وقمتنا اليوم تسلط الضوء على هذه التحولات، يعني تناقش كيف يمكن الاستفادة من التكنولوجيا بشكل مسؤول ومتوازن بما يخدم الإنسان والمجتمع ويعزز الأمن والاستقرار والاستدامة في المستقبل.
1: نعم، ختاما أستاذ فهد، كيف تواصل أبو ظبي من خلال هذه القمة ترسيخ حضورها العالمي كعاصمة للمستقبل والابتكار الأمني؟
0: يعني ما يخفى على الجميع أبو ظبي استطاعت خلال السنوات الماضية أن ترسخ مكانتها كمدينة عالمية تستضيف كبرى الفعاليات والمبادرات الدولية في مختلف القطاعات وخاصة القطاعات المرتبطة بالمستقبل والابتكار التكنولوجيا. واليوم من خلال قمة أبو ظبي العالمية للأمن المستدام تواصل أبو ظبي تعزيز هذا الدور عبر توفير منصة دولية تجمع الخبرات والكفاءات صناع القرار مختلف أنحاء العالم. يعني أنا اليوم عندي أكثر عن 13 دولة مشاركة في القمة، عندي فوق 37 دولة مشاركة في معرض آيسنار.
1: نعم.
0: ولمناقشة مستقبل الأمن والجاهزية والاستدامة. يعني القمة تعكس رؤية دولة الإمارات القائمة على الاستثمار بالمعرفة ودعم الابتكار، تعزيز الشراكات الدولية، إيجاد حلول مشتركة للتحديات العالمية، وكمان يعني تؤكد حرص أبو ظبي على أن تكون جزء أساسي من الحوار العالمي المرتبط بمستقبل الأمن والتكنولوجيا والتأهب للأزمات. وحقيقة أخي أحمد، يعني لا تكتفي أبو ظبي باستضافة النقاشات العالمية، بل تسهم أيضا في صناعة الأفكار والحلول وتعزيز التعاون الدولي.
1: نعم.
0: دعم تبادل المعرفة والخبرات بين مختلف الدول والمؤسسات، وهذا اللي يعزز حضورها العالمي كمركز الحوار والابتكار واستشراف المستقبل في المجالات الأمنية والتكنولوجيا المختلفة.
1: نعم، الأستاذ فهد كرمستجي المتحدث الرسمي في قمة أبو ظبي العالمية للأمن المستدام، شكرا لك.
0: شكرا سيدي،
1: الله يحفظكم يا ربي. اليوم ما شاء الله تبارك الله باستقبالنا أو ببداية حلقتنا لليوم مع استقبال مكالمة أحد المستمعين بعلي، وإن شاء الله أن أموره طيبة فيما يخص موضوع ابنته وحفيدته، الله يعافيهم يا رب العالمين ويقومون بالسلامة. كذلك عندنا خذينا مع

دكتورة شيماء سالم الحارثي، طبيب اختصاصي بمدينة الشيخ خليفة الطبية صحة، للحديث عن نتائج حملة التوعية بأضرار التدخين خلال شهر مايو. وكذلك لقائنا الثالث اللي كان مع المهندس سعيد صبيح الكعبي، باحث في قطاع التطوير والابتكار بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، للحديث عن اليوم العالمي للنحل وجهود الهيئة لتطوير تربية النحل وإنتاج العسل. كذلك لقائنا مع الأستاذ خليفة محمد الكعبي، رئيس قسم تقييم التمارين في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، للحديث عن التكامل والابتكار في مواجهة تحديات الطوارئ والأزمات والكوارث. كذلك مع المهندس خلود عبد الله المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم ودعم البنية التحتية بالإنابة بدائرة البلديات والنقل، للحديث عن مشاريع حدائق تعزز من رفاهية أهالي الوثبة استجابة لاحتياجات المجتمع. وختاما مثل ما سمعتم من شوي مستمعينا، الحديث عن قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام 2026 كان معانا المتحدث الرسمي منها الأستاذ فهد كرمستجي. هذا بمجمل لقاءاتنا اليوم في حلقتنا اليوم من برنامج استوديو واحد. على السريع إذا كان في وقت، الإمارات ترسخ مكانتها كمركز عالمي لتأسيس الشركات وانطلاق رواد الأعمال. تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها بوصفها واحدة من أكثر الوجهات العالمية جاذبية لتأسيس الشركات وانطلاق رواد الأعمال، مدفوعة بمنظومة تشريعية وتنظيمية متطورة وبنية تحتية رقمية ولوجستية متقدمة وسياسات اقتصادية مرنة عززت قدرتها على استقطاب المواهب والاستثمارات والشركات الناشئة لتنافس أكبر اقتصاديات العالم وأكثرها تقدما في هذا الإطار. وصلنا نحن معكم مستمعينا لختام حلقتنا لليوم، كل شكر لكم على متابعتكم واستماعكم ومشاركتكم الطيبة الهادفة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم في نهاية المطاف. تحياتنا لكم مستمعينا، شم الزعابي، علي السبت، جاسم محمد، أحمد العبيدي، نلقاكم باكر بإذن الله في نفس التوقيت. في أمان الله.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من
3: قضية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
1: المال. مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم.
1: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. لما سمعته وتأكدت بنفسك على سبب كذي، أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهالي.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
1: زعيم الدولة الكبرى، كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيضا منها.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

عندنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره،
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهار.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمع الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
1: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
2: تحت راية من تفند في المسار شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

بطاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه،
2: كان يا مكة
3: الحزن رسم بعيني.
1: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء أبوظبي القرار رقم 28 لسنة 2026 بشأن إنشاء مركز الوساطة لدى غرفة أبوظبي في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة تسوية المنازعات التجارية ودعم قطاع المال والأعمال في الإمارة. أعلن مركز أبوظبي للأغذية المركز المتكامل لتجارة الأغذية والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية مع شركة أكسيون لتطوير بنية تحتية متقدمة لسلاسل التبريد في إمارة أبوظبي، وتبدأ الشركة بتطوير منشأة مخصصة لسلسلة التبريد على قطعة أرض تبلغ مساحتها 37 ألف متر مربع، وذلك بموجب اتفاقية مساطحة طويلة الأجل لمدة 50 عاماً. أعلنت الاتحاد للطيران عن تعزيز رحلاتها على متن طائرة إيرباص A380 إلى مطار شارل دي غول إلى رحلتين يومياً هذا الصيف، لتصبح بذلك الوجهة الأولى للناقلة بثلاث رحلات يومية، ولتكون باريس واحدة من الوجهات القليلة في العالم التي تخدمها الطائرة العملاقة مرتين يومياً. الخبر الأخير، قالت شركة اتحاد إنرجي القابضة إنها سجلت 109 مليون درهم إيرادات في الربع الأول من عام 2026 بنمو 64% مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي أرباح الشركة 62 مليون درهم. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق.

0: تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
1: عن انفجارين متتاليين. هذا الخبر العاجل.
2: كيف بدي
3: أعلنت وزارة الدفاع
4: يا مرحبا الساعة. في مقاييس الدول الناجحة، أصدق إثبات لنجاحك هو يوم تستوي حلم للناس، لأن الأحلام مستحيل تنفرض أو تنشر بالقوة. يوم تبى تعرف وزنك الحقيقي وتأثيرك الفعلي، اسأل الناس اللي برا شو حلمكم؟ في استطلاع سنوي ضخم سأل الشباب من 18 دولة عربية شو أكثر دولة تتمنى تعيش وتشتغل فيها؟ والخيارات ما كانت محصورة في منطقتنا، الخريطة كانت مفتوحة على العالم كله. ولأكثر من 12 سنة على التوالي النتيجة كانت أن الشباب العربي يختار دولة الإمارات. تخيلين أنها تفوقت بالأرقام على أمريكا، كندا وكل دول أوروبا؟ هني خلونا نتعرف على الجهة اللي سوت هذا الاستطلاع عشان المصداقية بس. هذا الاستطلاع اسمه أصداء BCW، مؤسسة تابعة لمجموعة بريطانية عالمية، وعشان يضمنون الحياد 100% الاستطلاع بكبرة نفذة شركات أبحاث دولية مستقلة تنزل ميدان، تقابل الناس فيس تو فيس وتاخذ رأيهم بدون أي تأثير. هذا الحالم اللي برا يوم تسأله ليش تبى تروح الإمارات، يقولك عشان الأمن، أمان، راحة البال، أو عشان التطور، الاقتصاد، فرص العمل. أكيد هذه أسباب صحيحة ما ننكرها طبعاً، لكن يوم هذا الشاب يوصل هني ويتحول لمقيم بيننا، يكتشف أن السر أعمق بوايد. يكتشف ليش اللي يدخل هالدار يعشقها ومستحيل يفكر يطلع منها. السر الحقيقي هو الكرامة. الإمارات ما تعامل المقيم كعابر سبيل، الإمارات تعطيه إحساس الانتماء، قانون يحميه وعدل ينصفه ومجتمع يحضنه ويقدر تعبه. والإنسان بطبيعته وين ما يلقى كرامته ورزقه وأمانه يزرع جذوره. عشان شي يوم حاولوا المرجفين في الأزمات الأخيرة يزرعون الخوف ويضربوننا بالإشاعات، منو اللي وقف وياهم؟ المقيم والمواطن، كلمة طيبة وفيديو عفوي وضحكة من القلب، توثيق يومياتهم، كسروا أكبر حملات التضليل واثبتوا أن ولائهم لهذه الدار أقوى من أي ذباب إلكتروني. هذه الفزعة العظيمة ما انفرضت بقرار ولا انطلبت بقوة ولا انشرت بفلوس. هذه فزعة محب يحس من داخله أن هذه الدار داري وهالبلاد بلادي والنجاح نجاحي. وهذه اللحمة الصادقة لخصها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه بكلمة لمست كل قلب، يوم قال عن المقيمين هم ضيوفنا وأهلنا وبيض الله وجوههم، مواقفهم مشرفة. الإمارات يا جماعة الخير بنت مفهوم الوطن في قلوب الناس. اللي يبى يعرف كيف يتصل على الكود 971. في الأزمات تتغير موازين القوة وتتبدل الأدوار، وخلال الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على بلادنا اكتشفنا أن خط الدفاع الأول والأقوى في مواجهة التضليل هو التليفون اللي في يد كل شخص فينا. واليوم كلمة صادقة من إنسان واعي صارت قادرة أنها تكشف تزييف حملات إعلامية ممنهجة. وأكبر إثبات هي الوقفة المشرفة اللي شفناها من المقيمين والمواطنين يوم تجدموا صفوف مع بعض، فندوا الأكاذيب واثبتوا للعالم أن الدفاع عن الإمارات أفعال واقعية ومواقف ثابتة. وضيفي اليوم إعلامي قدير له وزنه وتاريخه، في هذه الأزمة اختار أنه يوقف بشجاعة ويسخر كل خبرته وجماهيريته عشان يكون صوت للحق ويدافع عن المكان اللي يعتبره قطعة من قلبه. أرحب بضيفي الإعلامي القدير الأخ العزيز الأستاذ مصطفى الآغا أبو كرم.
5: تحياتي أخي محمد،
4: منورني في 971.
5: والله أنا شاكر لك هذه الدعوة وأتشرف إني أكون في مكان بقيمة أبو ظبي للإعلام.
4: أنت إضافة أينما حللت أبو كرم.
5: الله يخليك.
4: أنا اليوم ما بشوف الأوراق ولا المحاور، أبا يكون الكلام من القلب للقلب.
5: أحلى.
4: لكن أبا أبدأ معاك. أنا يوم دخلت حسابك في إكس أبو كرم لفتتني تغريدتك المثبتة في الحساب اللي من 2023 حاط فيها صورتين لك، واحدة مع أبو خالد الله يحفظه شيخ محمد بن زايد، واحدة مع أبو راشد الله يحفظه شيخ محمد بن راشد، وكاتب فيها بالتحديد: وطن كل من زاره أو أقام به شعر أنه قطعة من قلبه. شو سر هالارتباط؟
5: لا أسرار في دولة الإمارات، السر بيكون غموض. في الإمارات كل شيء واضح. شوف، في أشياء في الحياة لا تفرض، لا تطلب. الحب لا يفرض، الاحترام يكتسب لا يطلب، الانتماء تحس فيه لا يفرض ولا يطلب. اليوم لما تيجي على دولة الإمارات ما حدا حيجبرنا نحبها إذا هي فعلاً ما بتنحب. هالبلد هاد أعطانا الحب، أعطانا الراحة، أعطانا الأمان، أعطانا الاحترام، أعطانا التقدير، حمانا. طيب الإنسان شو بده أكتر من هيك؟ دائماً بقول كل مكان احتواك وقدرك واحترمك وحماك فهو وطن. الإمارات ليست قطعة من قلبي، الإمارات هي قلبي.
4: في موقف ما تنساه مع واحد من المعازيب، مع شيخ محمد زايد، محمد الراشد، موقف ما تنساه،
5: مواقف
4: مأثر فيك شخصيا؟
5: مواقف صحتي بعد الله أدين فيها للشيخ محمد بن راشد
4: الله يحفظه.
5: ما بعرف إذا بيخلونا نحكي ولا فينا نحكي يعني.
4: اليوم كله لك بكرة.
5: لا لا، أنا كنت في 2017 مريض ولدي ورم في كليتي، وطويل العمر بعتني على ألمانيا، تعالجت يعني أعضاء السفارة، وحسيت حالي كأني يعني حدا عم بيحتويك. معالي وزير صحة السابق عبد الرحمن العويس كان متابع لحالتي لحظة بلحظة معي على الهاتف. لما رجعت توجهت مباشرة، كان دنيا عيد الأضحى، عيت على سمو الشيخ محمد بن راشد، مو بس بعتك، قال لي أنا متابع حالتك أولا بأول. هذا شيء ما بنساه. لما توفى والدي
4: سمو
5: الشيخ سيف بن زايد يأتيني إلى منزلي ليعزيني في أبي، قد ما كان مصابك كبير بيصغر وبيخف لما تحس مين عم بيشاركك فيه.
4: شوف، لأنك واحد منه وفينا.
5: هذا الشيء اللي أنا دايما بقول، أنت اليوم بتقول أنه وقفت مع الإمارة، أنا عم رد جميل، هذا دين في رقبتي، فمهما فعلت لن أفي الإمارات حقا.
4: أنت هذا الحب نحن شفناها أفعال في الأزمة الأخيرة، وخصوصا هذه الأزمة اللي مرينا فيها. أنت سخرت كل ثقلك بكرم، جماهيريتك اليوم للدفاع عن الإمارات، أنك أنت تقول كلمة الحق كإعلامي. اليوم كيف شفت أنه أو كيف شفت واجبك هذا في هذه اللحظات وفي هذه الأزمة بالتحديد؟
5: يمكن اعتراضي على توصيف الأزمة بأزمة.
4: كيف؟
5: كثير ناس يمكن تخالفني الرأي. شو يعني أزمة؟ أزمة يعني تخاف، أزمة يعني أنك أنت يصير عندك نقص في المواد التموينية والغذائية، أزمة يعني أنك أنت اليوم بتروح تلزق لاصق على الزجاج وتخاف وتقعد مش عارف تنزل ملاجئ.
4: صح،
5: هذه الأزمة. أي أزمة؟ إحنا كنا اليوم عايشين حياتنا طبيعي، ما خلونا نحس أنه في أزمة. يعني أكيد سمعنا أصوات، سمعنا أصوات، أنا شخصياً ما شفت، سمعت أكيد في الله يرحمهم في من استشهد وفي من أصيب، اعتداءات يعني ما تعرضت له دولة الإمارات،
4: لأنه تعرض
5: له عدد الصواريخ والدرونات اللي إجتنا.
4: صح.
5: بس بالنسبة لل11 مليون اللي عايشين في الدولة، يعني دايماً بقول لما بعثوا طيارات تخلي الأستراليين، في 8000 أستراليون، 207 قالوا إحنا رايحين، طب والبقية؟ اليوم أنا قبل ما أجي
4: أمريكا نفس الشيء،
5: أمريكا كما ما حدا رضي يروح. والدتي أنا كانت عندي موجودة، ما شاء قالتي ما حسيت بشي. الفكرة أنه هذا البلد اليوم ليس عمارات، ليس شوارع، ليس مطارات، ليس بنى تحتية فقط، ليس وصول إلى المريخ. هذا البلد إنسان، إنسان طيب، إنسان محب للخير. هذا البلد امتداد اليوم لما تقول الإمارات شو الكلمة الرديفة للإمارات؟ إمارات الخير.

0: خير، رديف. يعني تقول إمارات خير، الخير عم على الجميع، بلد الخير،
1: الحمد لله،
0: زرعت خير حصدت خير.
1: يمكن أنت ذكرت بعض المقيمين وبعض الجنسيات اللي كانت موجودة، منها الأسترالية والأمريكية، وفي منهم مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا لهم فيديوهات وتغريدات وطلعوا وتكلموا عن الأمن، عن الأمان، عن طريقة التعامل. كم من المهم أن نشوف مثل هؤلاء المؤثرين، خلنا نقول بكرم، أنهم يطلعون ويتكلمون بهذه الصراحة وهذه الشفافية؟
0: أول شيء، من هو المؤثر؟ يعني فرق بين المشهور والمؤثر. أحيانا المشهور يبحث عن الشهرة،
1: صح،
0: مش بالضرورة إذا تكون مواضيعه ذات تأثير. اثنين، كمان أختلف معك، من إحنا شفنا ناس عاديين، بشر طبيعيين، وأنا جاي لعندك اليوم صورت كم فيديو بتمنى تعرضوهم. جيراني رومانية متزوجة إنجليزي، أتراك إيرلنديين، أتمنى تعرضوها،
1: بنعرضها.
0: علم الإمارات على بيوتهم، هاد دليل على حب انغرس في الناس. بس شوفوا الإعلام، إعلام الإمارات، ناس أجانب.
1: هذا اليوم وانت جاي
0: اليوم عندنا. وانا جاي
1: زين، انا
0: فيكم تتاكدوا من تاريخ التصوير.
1: انا بنشوف الحين الفيديو معاكم وبنعرضه الحين على طول بكره.
0: نعم.
1: شكرا على هذا التوثيق الجميل بكره.
0: انا والله العظيم اليوم يعني عم بلعب رياضه جنب البيت، فكل البيوت اجانب لحالهم، حب. الحب لانه حاعطيك مثل، جارتي بريطانية كانت تشتغل في عمار 17 عام، فباعت بيتها وبدأت تسكن بيت، فبلا إنه يعني ليش عم تعمل هيك؟ قالت لي أنا بدي أموت في الإمارات، لأنه اليوم عنا مثل شامي بيقول لك قط ما بيهرب من عرس، ما أعرف قطو ما يهرب من عرس، ما أعرف مفهوم المعنى،
1: مفهوم.
0: اليوم أنت من يختار هذه الدولة، مكان لإقامته، لتربية أولاده، مكان ليتعلم فيه الأولاد، مكان لتكون فيه زوجته وأمه وأخته، هذا المكان هو خيار، قرار، ما هو إجبار. الأمان موجود في كثير دول، نكون صريحين، في كثير دول آمنة، صح، أوروبية وعربية، صح ولا لا؟
1: صح.
0: لكن أنك تحس البلد بلدك والناس أهلك. الإمارات فيها ميزة ما موجودة في كتير دول في العالم. أمريكا بلد أمريكي، بريطانيا بلد بريطاني، فرنسا بلد فرنسي، الإمارات بلد عالمي،
1: بلد الجميع، صح.
0: بلد عالمي، بلد عالمي، ما حدا بيشعر بالغربة فيه. أنا بحكيك بصدق.
1: أنا عشان تي أنت اليوم بكرم ضيفي، إن أنا بعرف هذا السر اليوم اللي موجود في الإمارات، اللي يخلي اليوم كل من يعيش في هذه الأرض ينتمي لها.
0: التعايش، التسامح. أنت اليوم ما بتسمع كلمة من حد، كمان النفس تميله لمن يهواها. يعني أنت اليوم ما حتجبرني حبك غصبا عني،
1: بالضبط،
0: بس أفعالك تجبرني أني حبك. أنت اليوم لما بتروح على مول، على مكان، بتلاقي 200 جنسية، كله عايش متعايش، وكله كله كل واحد عنده إذاعته، كل واحد عنده الراديو تبعه، وكل فيك تمارس حياتك، طقوسك، شعائرك، whatever، ضمن احترام، ضمن تحت سقف القانون، وما حدا إله معك،
1: صح.
0: فإذا أنت اليوم عايش، ما حدا. أنا قلت كلمة بالله العظيم، بعض الناس قد لا يصدقوني، أقسم بالله
1: صادق،
0: لو تعرض هذا البلد لي لا سمح الله لأي شيء، ستجد المقيم يحمل السلاح إلى جانب المواطن. وأنا عن نفسي شعرت هذا مع كثير ناس أنا حكيت معهم، لأنه هالبلد ممكن يغادرها، ممكن يتركها. أنا أصلاً قبل الأحداث عامل يمكن 20، كنت في مطار، أحد مطار، الله يسامحك يا الإمارات شو عملتي فينا، دللتينا وعلمت وخليتينا، خليتينا. أنا كنت في مطار دولة عظمى، عظمى بالاسم، عظمة بالاسم، لأنه أنت العظمة ليست بالتاريخ ولا بالجغرافيا ولا العظمة بما تنجزه بما وصلت إليه. دائما بقول أكبر دولة وأهم دولة وأقوى دولة في العالم اليوم عمرها 250 سنة هي أمريكا.
1: صحيح.
0: هي القصة مش إنه الدول لا تقاس بأعمارها، لا تقاس بالأعمار أبدا، تقاس بما وصلت إليه من إنجازات وكيف توظف هذه الإنجازات لخدمة الناس. أنتوا اليوم الحكومة عندكم اسمه شعار الحكومة إسعاد الناس. أنا قريت مرة عبارة لواحد وقفت عندها كتير، قالت الدولة أعطت الناس أكثر من الناس تتوقع. يعني شو تتوقع إذا لك سقف توقعات؟ الإمارات خرقت السقف، يعني أعطتك شيء أكثر مما أنت تتوقعه. إحنا ما عم نحكي اليوم على أزمة صارت، عم نحكي على تراكمية، عمل تراكمي صار على مدى 50 عام من أيام المؤسسين، من أيام الشيخ زايد الله يرحمه. اليوم الإمارات تحصد ما زرعته.
1: في نفس الخطاب اللي تكلمنا عنه للشيخ محمد كانت رسالة للطرف المعتدي.
0: نعم.
1: وكانت حاسمة، الإمارات جميلة وقدوة لكن لا تغشكم.
0: صحيح. لحمتها مرة،
1: يلدها غليظ ولحمتها مرة.
0: نعم.
1: إعلاميا بكرم كيف تقرأ هذه الرسالة السيادية اليوم اللي رسمت خط أحمر لأمن الإمارات؟
0: شوف، رب ضارة نافعة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لم نكن، كن صريحين، نعرف قوة الإمارات مثل ما صار معنا بهذه الأزمة العسكرية. الإمارات يعني لم تتعرض في تاريخها يمكن على انه هجمات وصواريخ هذا شيء ما كنا نتخيله. اليوم انا كنت في اصنع في الامارات من فتره في منصه ادج، فقالوا لي هي المسيرات اللي اسقطت المسيرات اماراتيه الصنع. هذه يعني شفت صناعه عسكريه اماراتيه. زرت بعض خلال الازمه، زرت بعض المصانع، شفت أشياء يعني في سيارة مثلا إطفاء طائرات وهي نازلة بتطفيها. 5 دول بالعالم بيعملوها، الإمارات واحدة منهم. اليوم عم بتشوف عم بحضر أشياء صناعية في دولة نفطية لم تعتمد على النفط. كانوا من 5-6 سنين عم بيحكوا على آخر برميل إمتى راح يكون، وإحنا الدولة اليوم ذكاء صناعي، سياحة، اقتصاد، بنى تحتية، إدارة
1: طاقة نظيفة،
0: طاقة نظيفة، إدارة مواني في العالم يمكن 140 دولة.
1: صحيح.
0: أنت اليوم عم بتحس، تعرف من فترة أخذت صورة هيك في مطار بسويسرا لقيت داناتا.
1: إيه.
0: والله فرحت، قلت بسويسرا أضرب وطرح. إمارات عم تسوي لهم الحركة الأرضية.
1: على ذكر الدول والسفر، احنا بنسافر معاك الحين من أبوظبي، خلنا نروح لدمشق لسوريا.
0: نعم.
1: يعني الإمارات اليوم قاعدة تقود حراك اقتصادي ضخم هناك، شفناه خلال اليومين الماضيين، والحديث عن استثمارات بمليارات الدولارات.
0: صحيح.
1: وشفنا يعني زيارة معالي ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية محمد العبار والكثير من رجال الأعمال.
0: صحيح.
1: نعم. كيف تقرأ هذا الانتقال، خلينا نقول الإماراتي، من مرحلة الدعم الإنساني إلى الإنعاش الاقتصادي في سوريا؟
0: خليني خالفك بال
1: مشكلة اليوم مصر بكرم يخالفني في كل شيء.
0: لأنه شوف، من لا ماضي له لا حاضر،
1: لا حاضر له ولا مستقبل. صحيح.
0: اليوم الإمارات تستأنف ما فعلته سابقا، مش اليوم. الإمارات من سنوات كان في زلزال بسوريا من فترة.
1: صحيح. وطلعت الفارس الشهر مثلين.
0: الله يرضى عليك. ما بقول لك تستأنف، ما بلشت اليوم أبدا.
1: صح.
0: طيران السوري الله يرحمه الشيخ زايد كان في هدية للحكومة السورية، أعتقد 3 مليارات هذيك الأيام بيقولوا الطيارات اللي بنطير فيها. الدعم لم ولا ولن يتوقف، لأنه هذا البلد بني على الحب، بني على الخير، بني على أساس أنه ما ينتظر رد الجميل من أحد. أنا هذه قناعتي. أنت إذا قابلت أي حد في البلد من الشيوخ الله يطول في عمرهم،
1: الله
0: إيدهم هيك للخير، للخير.
1: اليوم على ذكر الشيوخ الله يحفظهم بكرم، يعني شفنا وسمعنا خلال الأيام الماضية في الزيارة الأخيرة الرسمية للوفد الاقتصادي لسوريا

0: نرجع شوي للإعلام والسوشيال نرجع. ميديا أبو كرم تحب السوشيال ميديا؟
1: هذا مثل الزواج شرهم لا بد من
0: أنت دائما مدرسة أبو كرم في نشر الطاقة الحلوة السلام الداخلي. شو القاعدة الذهبية عندك إن اللي تنصح فيها الناس اليوم خلنا نقول عشان يحافظون على إيجابيتهم؟
1: شوف اليوم دخلنا جو جديد الآن السوشيال ميديا. أنا دائما بقول للناس اللي على السوشيال ميديا اتقوا الله فيما تنشرون. كيف تتقي الله؟ لما تنشر معلومة غلط، لما تفتري على حد ما عمل شيء، لما تجير أو تبدل أو تغير الحقائق، لما تقود رأي عام باتجاه سلبي، لما تعمل كل هالأشياء أنت لا تتقي الله فيما تفعل.
0: صح.
1: أنت اليوم بنتك ابنك ابني أمي أمك هم اللي عم يتابعوا السوشيال ميديا، وبنفس الوقت في حقائق اليوم صار في عنا مشكلة كبيرة على السوشيال ميديا، إنه صرنا كلياتنا وكالات أنباء.
0: صح.
1: لكن وكالات أنباء غير موثقة. والآن إجانا الذكاء الصناعي فصار نعم صارت المصيبة مصيبة، ممكن يحط لك أي شيء.
0: صح.
1: فأنت اليوم مطالب، لذلك أنا مع وجود الهيئة الوطنية للإعلام، لأنه بتزيدها يعني اليوم بالأزمة الأخيرة قالوا لك لا تصور ولا تنشر.
0: صح.
1: لأنه أنت في تعليمات من الدولة يا أخي، في أشياء أمنية بالموضوع. صح. أنت بو تعمل أبو علي يعني أنت تحاسب، وتمت محاسبة البعض لأنه هي صيرت أهداف محتملة. أنت عم تأرجي العدو، عم تأرجي شو الأهداف، أو أنت عم تحطم الروح المعنوية أحيانا. إذا شيء كل شيء بصير في الحرف، أنت بدك تكون لا حياد أثناء الأزمات، ولا حتى أثناء غير الأزمات. عندما يكون هناك وطن لا حياد.
0: أنت قلت السوشيال ميديا اليوم شر لابد منه.
1: نعم.
0: وهذا الشر ساعة يدخل من هالباب شر اللي هي التعليقات المؤذية خلينا نقول والسلبية. كيف تتعامل مع
1: شوف
0: التعليقات هذه؟
1: بالأول كنت أزعل، خصوصا لما يتناول أهلك عيلتك أمك أولادك. ليه؟ دائما بقول لك الصراخ لا يعني أنك صاحب قوة، أنك تعامل بهدوء. حتى حضر ما عاد عملت بلوك، لأنه بحس أنه
0: ما تسوي بلوك أبو كرم.
1: ما بضل ممكن إذا بدي بلوك بدي أوظف لي 3-4.
0: تقرأ التعليقات؟
1: أحيانا بس أحيانا ما عاد لأقول لك ليش. في فرق بين أنك تقرأ تعليق ويقول لك واحد يا ريت لو مثلا هيك أو هيك أو هيك، لكن الظلم صعب. عندما تظلم وأنت لم تفعل شيء، عندما تقول ما لم تقل، عندما ينحط لك إطار ما أنت فيه، لما تكون أنت إنسان طيب ويقولوا عنك لئيم، لما تكون إنسان خير ويقولوا عنك بخيل، لما تكون إنسان معطاء صاحب تاريخ قدمت ويقول لك واحد أنت ما عملت شيء، بأي حق تناقشه هذا؟ بأي منطق ستناقشه؟ غياب المنطق، اسمح لي أخي محمد، المنطق ما بين ناس عقلاء. لكن أنت أحيانا مهما قلت، لو قلت هذا ميكروفون يقول لك لا هذا مش ميكروفون، خلص مع انتهى النقاش.
0: صح.
1: انتهى النقاش.
0: صح.
1: فلذلك أحيانا ما عاد أريد أنا أضع ما أشعر فيه،
0: خصوصا أن أبو كرم أنت يعني في تاريخك الإعلامي يعني معروف عنك أنت ما تثير الجدل، أنت شخص لا تثير الجدل، مع أن أنا متأكد أن في الكثير من اللقاءات لك مع الكثير من الشخصيات كنت تقدر أنك تثير جدل في كثير مواضيع الناس يعرفونها عن هذا الشخص اللي أنت تقابله. لكن ما تفضل إثارة الجدل دائما
1: محمد. أنا من أطلقت مبادرة لا للتعصب. أنا صح. رجل غير متعصب.
0: صح.
1: أنا رجل غير متعصب. دائما بقول لك في ناس بيكرهوك لعيوبك، بس في ناس بيكرهوك لمزاياك. أختم بسؤال.
0: تفضل.
1: هل في حد عاقل بيقول لأبو ظبي لا؟
0: اسمح لي أختم اللقاء بهاي الصفقة. أبو كرم شكرا لك.
1: حبيبي.
0: شكرا لأنك فتحت قلبك وكنت أضيف. أنا تشرفت بلقاء ولقاء أنا بيتم في ذاكرتي الشخصية.
1: حبيبي. الله يخليك. أنا سعيد فيك والإمارات فيها كفاءات.

0: فيها أبنائها اللي أنا والله العظيم أحيانا مش بوشك بس بتابعكم بحس إنه هذا الجيل اللي إجا يعني من 10 سنوات وأكثر من 10 سنوات ما شاء الله أسماء كبيرة ناس لبقة محاورين مميزين لا تبحثوا عن إثارة الكل على فكرة ما فيكم واحد بيبحث عن إثارة تبحثوا عن الحقيقة لأنكم في وطن الحقيقة
1: ونحن ما بكبرك وايد لكن كبرنا اليوم على مصطفى الآغا وناخذ منكم نتعلم حتى من دون ما تعرف نتعلم منك يا أبو كرم شكرا خلاصة يا جماعة الشدايد هي الميزان اللي يختبر صدق المشاعر وهالمشاعر الصادقة هي بالضبط اللي تحولت لأقوى خط دفاع عن هذه الأرض يوم وقفوا أبناء الوطن وإخوانهم المقيمين بوعي وتلاحم واسقطوا بكلمتهم أكبر حملات التشويه لأن الوطن اللي يحضن الناس بالخير وقت الرخاء يلاقيهم حوله حصن منيع وقت الشدايد نقطع السطر يوم تعجز صواريخ العدو أنها تخترق سماننا ينزل للعبة أخبث يترك الرادارات ويحاول يخترق مجتمعنا من الداخل بالأكاذيب والإشاعات وهذه الاستراتيجية ترجعنا لقصة مصطلح سياسي نستخدمه لليوم هو الطابور الخامس خلوني أقولكم من وين يا هذا المصطلح في سنة 1936 خلال الحرب الأهلية الإسبانية الجنرال إميليو مولا كان زاحف بجيشه من الشمال عشان يحتل العاصمة مدريد الجنرال كان مقسم جيشه لأربع طوابير عسكرية تحاصر المدينة من كل الجهات يوم سألوه صحفيين أي طابور من الأربعة بيقتحم مدريد أول ابتسم بثقة وقال الطابور الخامس صحفيين استغربوا طوابير أربعة من وين طلع الخامس؟ رد عليهم إيميليو أن هذا طابور متخفي سلاحه مو بالرصاص سلاحه نشر الإشاعات وزرع الخوف لين تسقط المدينة من الرعب في زماننا طابور الخامس ترك الشوارع وصار يتخفى وراء شاشات السوشيال ميديا تحول لجيش من الذباب الإلكتروني والحسابات الوهمية وهذا هو الطابور اللي راهن عليه الولي الفقيه يوم طاحت مسيراته قدام قوة دفاعاتنا الجوية حرك ذبابه عشان يخترق جدارنا ويزرع الخوف لكن اللي صدمه أن المقيم اللي فتح موبايله ووثق حياته الطبيعية وضحك على كذبهم وغبائهم كان هو المواطن كتف بكتف السور اللي انكسر عليه هذا الطابور المقيم اللي وثق الحقيقة ودافع عن الإمارات في السوشيال ميديا ما سوى شيء لأنه مجبور ولا مأجور سوى شيء لأنه يغار على الدار كأنها دارة العدو يقدر يشتري ذمم المقهورين لكنه مستحيل يقدر يشتري ولا إنسان يعيش بكرامة أو يخوف إنسان آمن في داره سلام
2: عن انفجارين متتاليين
3: هذا الخبر
4: عظيم
3: الدفاع الإماراتي

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.

0: شكرا جنود الوطن.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

بدت من سنين، يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

0: فكرت الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس بول بيا. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع اليوهان فادي فول وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى برلين. وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة والعواقب الخطيرة لها. أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي بالجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعاونها المستمر وتزويدها الوكالة بمعلومات تقنية منتظمة وفي الوقت المناسب بشأن المنشآت النووية المتأثرة بالهجمات ومواقعها. وقال غروسي إن الهجوم على محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات هدد السلام النووي في البلاد، مؤكدا أن مستويات الإشعاع في المحطة لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية. الخبر الأخير: أدان دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم المسلح على المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. ختام الموجز قدمه لكم محمد علي، إلى اللقاء.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضا منها.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورا.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. نقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
3: الحصن الحسين كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي غناء كورال الإمارات.

قاعدة فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دخلت قافلة مساعدات جديدة محملة بكسوة العيد إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3، وضمت القافلة الإنسانية 40 شاحنة بوزن إجمالي بلغ 540 طنا من كسوة العيد المخصصة لأطفال قطاع غزة. قتلت غارات إسرائيلية 19 شخصا في جنوب لبنان وفق وزارة الصحة اللبنانية، وذلك بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة وفق تعبيره. وأضاف ترامب في كلمة ألقاها على المشرعين في فعالية بالبيت الأبيض أن قادة إيران يتوقون إلى إبرام اتفاق. بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحث الجهود الأمريكية الرامية إلى منع إيران من زرع الألغام وفرض رسوم عبور في مضيق هرمز. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين قبيل توقيع اتفاقيات تعاون وعقد محادثات ثنائية أكد خلالها متانة العلاقات بين بلديهما. وقال شي لبوتين إن البلدين استطاعا باستمرار تعميق ثقتهما السياسية المتبادلة وتنسيقهما الاستراتيجي. من جانبه أشار بوتين إلى أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق. النبأ الأخير، تعرضت المناطق الصناعية المحيطة بمدينة نيفي نوميسك في جنوب روسيا لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية. وفي أوكرانيا قال مسؤولون إن هجمات روسية أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 19 في هجمات روسية على مدينة دينيبرو في جنوب شرق أوكرانيا. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن الهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضا منها.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا. مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود. ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود. من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه. حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود. وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه. وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود. إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

آن الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 أف أم، خلها دوم في البال.
2: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات.

التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 956 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك. منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبوظبي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالإفراج عن 956 نزيلاً من المنشآت العقابية والإصلاحية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيساً لدائرة القضاء أبوظبي، أصدر قراراً بشأن إنشاء مركز الوساطة لدى غرفة أبوظبي في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة تسوية المنازعات التجارية ودعم قطاع المال والأعمال في الإمارة. حمد علي والمزيد.
1: مركز الوساطة الجديد لدى غرفة أبوظبي يركز على تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية أبرزها إدارة عمليات الوساطة بين المتنازعين عبر إطار مؤسسي متكامل ومتطور يهدف إلى حل النزاعات بأكثر الطرق ودية وأقلها تكلفة، وتشجيع اللجوء إلى الوساطة كخيار أسرع لحسم الخلافات وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والعدالة في إجراءات فض المنازعات عبر توفير آليات مرنة ومحايدة مع المساهمة في نشر ثقافة الوساطة محلياً وإقليمياً ودولياً.
0: استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفداً من دائرة التمكين الحكومي أبوظبي برئاسة معالي أحمد تميم هشام الكتاب رئيس الدائرة، وطلع سموه على أبرز إنجازات ومستجدات مركز مواهب التابع للدائرة في منطقة العين وجهوده الرامية إلى تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها ومشاركتها في سوق العمل من خلال توسيع نطاق الفرص الوظيفية التي يوفرها المركز عبر شراكاته الاستراتيجية في المنطقة. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي يوهان فاديفول وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى برلين، وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد معالي يوهان فاديفول تضامن بلاده مع دولة الإمارات وإدانتها لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، فيما أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن تقديره للمواقف الألمانية الداعمة لدولة الإمارات، مؤكدا سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة. أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع جاهزية منظومة الرصد والاستجابة الوطنية للتعامل مع أي مستجدات أو تطورات صحية، لا سيما ما يتعلق بفيروس إيبولا، وأوضحت أن إجراءات الجاهزية والمراقبة الصحية المعتمدة في الدولة تخضع للتقييم والمراجعة الدورية وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. في خبر آخر، دخلت قافلة مساعدات جديدة محملة بكسوة العيد إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المتواصلة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء في القطاع. وضمت القافلة الإنسانية 40 شاحنة تحمل على متنها 600 بلت بوزن إجمالي بلغ 540 طنا من كسوة العيد المخصصة لأطفال قطاع غزة، بهدف التخفيف من معاناتهم وإدخال الفرحة إلى قلوبهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميل أحمد صالح.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي.

0: دخلت قافلة مساعدات جديدة محملة بكسوة العيد إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3، وضمت القافلة الإنسانية 40 شاحنة بوزن إجمالي بلغ 540 طنا من كسوة العيد المخصصة لأطفال قطاع غزة. قتلت غارات إسرائيلية 19 شخصا في جنوب لبنان وفق وزارة الصحة اللبنانية، وذلك بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة وفق تعبيره. وأضاف ترامب في كلمة ألقاها على المشرعين في فعالية بالبيت الأبيض أن قادة إيران يتوقون إلى إبرام اتفاق. بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحث الجهود الأمريكية الرامية إلى منع إيران من زرع الألغام وفرض رسوم عبور في مضيق هرمز. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين قبيل توقيع اتفاقيات تعاون وعقد محادثات ثنائية أكد خلالها متانة العلاقات بين بلديهما. وقال شي لبوتين إن البلدين استطاعا باستمرار تعميق ثقتهما السياسية المتبادلة وتنسيقهما الاستراتيجي. من جانبه أشار بوتين إلى أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق. النبأ الأخير، تعرضت المناطق الصناعية المحيطة بمدينة نيفي نوميسك في جنوب روسيا لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية. وفي أوكرانيا قال مسؤولون إن هجمات روسية أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 19 في هجمات روسية على مدينة دينيبرو في جنوب شرق أوكرانيا. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: وصلنا مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 956 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك. منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبوظبي. شكراً لحسن المتابعة، تقبل تحياتي، كنت معكم من التقديم علي النعماني ومن الإخراج لؤي السعدي، دمتم في رعاية الله.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير نهر جار من الأجر والثواب. خيركم يصله.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خيركم يصلهم. إنها أيام جليلة نعيشها معكم، تتنزل فيها الرحمات وتفتح فيها أبواب القرب إلى الله سبحانه وتعالى، حيث تأتي العشر الأوائل من ذي الحجة كفرصة لا تقدر بثمن، أيام أقسم بها المولى جل في علاه ورفع فيها العمل الصالح إلى مقام لا يدانيه زمان، أيام يقاس فيها المرء بما يعطي ويتقي، أيام يعرف فيها الغني بما يمده لغيره، من يد رحيمة تخفف ألما، أو صدقة تطفئ حاجة، أو كلمة تعيد إنسانا إلى الأمل. في هذه الأيام أيها الكرام، دعونا نفتح قلوبنا قبل أيدينا، فربما صدقة صغيرة تطفئ هم

0: من كبيرا وربما عطاء بسيط يكتب لك أثرا لا يزول. اغتنمها فالأيام تمضي، لكن أثر الخير لا يزول وأثر العطاء لا يضيع. باسمي وباسمكم أيها الكرام أرحب بممثل مؤسسة الاتحاد الخيرية الأستاذ سعد العنسي. الله يسعد مساك أخوي سعد، كيف الحال؟
1: حياك الله، الله يعطيك الصحة والعافية دكتور.
0: الله يعافيك، والتحية موصولة أيضا لأبو فايز محفوظ أبو عيدة مخرج البرنامج، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق وأن نسمعك دائما.
1: الله يعطيك العافية دكتور.
0: تفضل سيدي، لكم الميكروفون.
1: نعم طبعا دكتور، الله يعطيك الصحة والعافية. اليوم طبعا نسمحنا تعودنا في برنامج خيركم يوصلهم، بنستعرض مجموعة من الحالات الإنسانية. كل الحالات اللي راح نستعرضها حالات مستحقة للزكاة.
0: نعم
1: طبعا راح نبدأ بأول مجموعة من الحالات، وهي عبارة عن 5 حالات إنسانية. طبعا الحالات هاي كلها حالات مرضى فشل كلوي. طبعا الحالات كلهم يعانون من فشل كلوي حاد، ويحتاجون إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعية لمدة 3 أشهر. تكلفة كل حالة 24,150 درهم.
0: نعم.
1: طبعا الحالة الأولى استعرضناها سابقا في الحلقة السابقة، وتبقى عليها مبلغ بسيط اليوم اللي هو 14,000 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اليوم احنا في أيام فضيلة يا أخوان، في الأيام الأولى من ذي الحجة، لا خلونا نبدأ هذه الأيام بفرصة. هذه الفرصة لكم مثل ما هي لأي إنسان. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. مين يحب يتاجر مع الله في هذه الأيام الفضيلة؟ اليوم قلنا عندنا مجموعة من الحالات الإنسانية، كلها حالات مستحقة للزكاة يا أخوان. 5 حالات، 5 أسر، كل أسرة لها قصة مختلفة، لكن كلهم أجمعوا على كربة واحدة، يعانون من فشل كلوي حاد، ويحتاجون إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في تخفيف معاناتهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون.
0: الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله أستاذ سعد، وإن شاء الله في هذه الحلقة نستطيع أن نصل بأهدافنا إن شاء الله مع الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، لأن في عادة في مواسم الخير تختبر القلوب أيها الكرام، والعطاء في هذه الأيام يعني يقاس بالأثر. مثل ما تفضل الأستاذ سعد وقال في عندنا 3 حالات محتاجين اليوم إلى مساعدتكم، محتاجين اليوم إلى من يقف معهم، من يستمع إليهم وينتظر، يعني هؤلاء المرضى ينتظرون منا الدعاء، ينتظرون منا مبلغ بسيط تقدر اليوم تستغني عنه لآخرتك. دعونا نشعر دائما مع من مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب رحمة الله ونصره وجود الضعفاء والمحتاجين بيننا. قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ نحن اليوم نقدر نساعدهم، نقدر ندعي لهم، نقدر نقدم لهم ما نستطيع من مال، والله سبحانه وتعالى خير الرازقين. دائما نحن هو الإعلان الخير سيد سعد لا يحتاج إلى إعلان، لكن في هذه الأيام الجليلة الفضيلة يكفي أن يعني نوصل هذا الصوت لكل من يستمع إلينا. 3 حالات معانا اليوم يعانون من فشل كلوي، وهذا يعني المرض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيهم ويشافيهم، محتاجين لـ3 جلسات كل أسبوع لمدة 3 شهور. ونقول إن شاء الله رب العالمين في هذه الحلقة أن نستطيع أن نحصل على هذا الرقم اللي هو 107,600 درهم للـ3 حالات، ويعني المبلغ إذا نظرنا إليه كبير، لكن إن شاء الله من هنا شوية ومن هنا شوية والأخوة والأخوات إن شاء الله ما بيقصرون في هذه الحلقة، نستطيع أن نوصل يعني مجال للسعادة لتلك الأسر التي يعني تستقبل العيد بهذا المرض العضال. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الشفاء العاجل.
1: نعم طبعا بدينا هالحلقة دكتور نسمة احنا تكلمنا عن حالات مرضى الفشل الكلوي، وقلنا هذه الحالات كلها حالات مستحقة اليوم للزكاة. قلنا عندنا اليوم مجموعة من الحالات 5 حالات إنسانية، كلهم يعانون من فشل كلوي حاد ويحتاجون إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل عن طريق الرقم المجاني 800-0062. مو شرط يا أخوي أنت اليوم تتكفل في حالة بالكامل، الحالة بالكامل اللي يستطيع 24,150 درهم، كلهم مستحقين للزكاة، لكن تقدر تساهم اليوم ولو ب10 دراهم، لو ب100 درهم، كل إنسان حسب استطاعته. اليوم يا أخوان الله سبحانه وتعالى يعلم كل إنسان كم عنده، يعني يمكن أنت عندك اللي بمخباطك 100 درهم قلت أبي أتصدق فيها، ترى أنت عند الله كأنك تصدقت بمالك كله، هذه صدقة بينك وبين الله يا أخوان. فهي فرصة اليوم أنك تضع بداية تجارة مع الله. مين يحب يبدأ تجارة مع الله في هذه الأيام الفضيلة، أيام مباركة، الأيام الأولى من ذي الحجة؟ هذه الأيام يا أخوان الله سبحانه وتعالى أقسم في القرآن بها، هذا الفضل هذه الأيام. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في تفريج كربة 5 حالات إنسانية يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. وعندنا أيضا من المشاريع دكتور اللي نتكلم فيها في هذه الأيام مشاريع حملة الأضحى. عندنا اليوم أضاحي تذبح وتوزع خارج الدولة، تكلفة الأضحية 350 درهم. أما الأضاحي يا أخوان التي ستذبح وتوزع داخل الدولة تكلفتها 850 درهم. الأضحية اللي داخل الدولة يا أخوان من ينتظرها؟ عندنا 270 أسرة من أسر الأيتام ينتظرون هذه الأضاحي، تكلفة الأضحية 850 درهم، لكنها فرحة وابتسامة لهؤلاء الأيتام، لهذه الأرملة اليوم اللي منتظرة تفرح أبنائها الأيتام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. تخيل يا أخوي بهذه الأضحية تدخل ابتسامة وسرور على الأطفال، يعني يتناولون الطعام في يوم العيد من هذه اللحوم اللي أنت وفرت لها، هي فرحة لهم وأجر وثواب لك. الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب أنت أول قطرة من دمها. كثير من المتبرعين دكتور يعني يكون عندهم امتياز، يقول لك أنا بضحي في البلاد لكن حاب أسوي مثلا أضحية زيادة خارج الدولة قيمتها 350 درهم، لأنه يعلم الأضاحي من أعظم القربات إلى الله اليوم النحر. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في مشروع الأضاحي يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصروا
0: إن شاء الله رب العالمين. وهذه أيام فضيلة وأيام عشرة من ذي الحجة، هي أيام الدعاء فيها مستجاب والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يكون فيها أكبر. لماذا؟ لأن العمل الصالح فيها يكون بإذن الله سبحانه وتعالى مضاعفا. في آية جميلة استوقفتني حقيقة وأريد أن أتلوها على السادة المستمعين، يقول الله سبحانه وتعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسبغة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. طبعا فك رقبة الجميع يعرف تحرير الإنسان من الرق أو الأسر أو القيود الثقيلة. إطعام في يوم ذي مسبغة، إطعام الطعام وقت الجوع الشديد، وما بالك بأن هذا الزمان الذي يصادف هذه الأيام العظيمة يكون فيها الأجر إن شاء الله سبحانه وتعالى كبير. ليش؟ لأن حين تشتد الحاجة ويقل الطعام على الناس لابد أن الأجر يكون أعظم، لأن في وقت الندرة يكون فيها الأجر أكبر لا وقت الوفرة. هذه فرصة جميلة لنا ولكم أيها الإخوة والأخوات بأن نتذكر هذه الأيام الفضيلة، وأن نعرف بأن اليد البيضاء اليوم ستكون سبب في تغيير حياة لا أقول إنسان وإنما أسرة، مثل ما تفضل وقال الأستاذ سعد هم 3 أسر، صحيح أن واحد منهم يعاني لكن هذه الأسرة كلها على قلب رجل واحد، تكون كلها مهمومة، كيف سندبر العلاج لهذا الشخص المريض؟ وهذا مرض عضال الشفاء منه يعني إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الشفاء العاجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن نستطيع أن نحصل على المبلغ الكامل ل3 أسر ولا أقول ل3 حالات.
1: نعم طبعا عندنا أول مساهم من أحد الأخوة في حملة الأضاحي خارج الدولة، جزاه الله خير، تكفل بأضحيتين تكلفة كل أضحية 350 درهم. نعم. ولازلنا ننتظر البشائر في الحالات اللي استعرضناها، حالات الفشل الكلوي قلنا اليوم يا أخوان عندنا 5 حالات إنسانية يعانون من فشل كلوي حاد. تكلفة كل حالة 24,150 درهم. الحالة الأولى استعرضناها سابقا فتبقاها اليوم 11,000 درهم. فاللي يحب يساهم في تفريج كربة الحالة الأولى يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062. وتكلمنا يا أخوان أيضا عن مشروع الأضاحي خارج الدولة. الأضحية التي ستذبح وتوزع خارج الدولة على الأسر الفقيرة تكلفتها 350 درهم. ترى لك أجر وثواب في هذه الأضحية ولك أجر الصدقة بها. وعندنا أيضا مشروع الأضاحي للأضاحي التي ستذبح داخل الدولة تكلفة الأضحية 850 درهم. بس ترى يا أخوان اللي منتظرين هذه الأضحية أسر الأيتام. عندنا 270 أسرة من أسر الأيتام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة.
0: نعم.
1: يعني الأضحية اليوم يا أخوان فرحة للأيتام وابتسامة لهم وتفريج كربة عن هذه الأم. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في مشروع الأضاحي داخل الدولة يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062. وأيضا عندنا مشروع فرحة الأيتام يا أخوان. اليوم عندنا مشروع كسوة العيد والعيدية. تكلفة الكسوة لليتيم الواحد 100 درهم. تكلفة العيدية لليتيم الواحد أيضا 100 درهم. يعني تبى تتكفل بطفل يتيم اليوم بكسوة وعيدية تكلفتها 200 درهم.
0: ما شاء الله.
1: لكنها فرحة جميلة للأيتام يا أخوان. إحنا 200 درهم ممكن نصرفها على أشياء بسيطة في حياتنا اليومية. لكن تخيل لما تكون ابتسامة طفل يتيم. وتخيل هذا اليتيم اليوم يوم يطلب من عند أمه اليوم موضوع إنه توفر للأم الكسوة ولا يطلب من أمه العيدية. طبعا الأم هذه هي أرملة يا أخوان. فقدت الزوج والسند. عندنا اليوم 500 طفل. كل كسوة 100 درهم وكل عيدية 100 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062. وأيضا عندنا من مشاريع الصدقة الجارية دكتور اليوم عندنا مشروع حفر بئر في بنغلاديش. هذا البئر بمضخة يدوية راح يستفيد من المشروع 40 أسرة. تكلفة البئر يا أخوان 1000 درهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصدقة سقي الماء. فلي يحب يساهم ببئر صدقة جارية عنه وعن من يحب يقدر يتواصل عن طريق الرقم المجاني 800062. وأيضا عندنا مشروع يعني جميل اليوم في هذه الأيام المباركة. عندنا بناء مسجد في جمهورية مالي. هذا المسجد يا أخوان بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي. مسجد متكامل من الألف إلى الياء تقام في صلاة الجمعة. تكلفة المسجد 50,830 درهم. لكن شو الميزة اليوم في جمهورية مالي يا أخوان؟ تبلغ نسبة المسلمين فيه ما يقارب 95% من سكانها يا أخوان. تخيل أنت تبني لهم مسجد. تخيل الأجر العظيم لما تبني هذا المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطة بنى الله له بيتا في الجنة. مين يحب يبني بيت في الجنة اليوم؟ يبني هذا البيت لأبوه أو لأمه أو لإنسان عزيز عليه. فاليوم إحنا أمام فرصة يا أخوان نبني بيت في الجنة. تقدر تبني لوالدك أو لوالدتك أو لهم. في النهاية هذه صدقة جارية بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062. عندنا أول مساهم من أحد الأخوة بكسوة العيد تكفل بخمسة أطفال بقيمة 500 درهم.
0: الله يجزاه خير.
1: وعندنا مساهمة أيضا في حالات غسيل الكلى أحد الأخوة جزاه الله خير ساهم بخمسين درهم. تبقى للحالة الأولى التي تعاني من فشل كلوي حاد وتحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا باقي لها 10,950 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062. وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
0: إن شاء الله رب العالمين. إذن عندنا اليوم تنوع جميل ما شاء الله في العطاء والصدقة والبذل في مجتمعنا الإماراتي وخارج مجتمعنا بفضل الله سبحانه وتعالى. أضاحي عندنا داخل الدولة وأضاحي خارج الدولة بالإضافة إلى حفر آبار في بنغلاديش وبناء مسجد وداخل الدولة لمن يعانون من هذا المرض الفشل الكلوي. الجميل يعني في ديننا الحنيف وفي تعاليم هذا الدين العظيم أن اليتامى والمرضى وكبار السن والمحرومين بشكل عام أهم شيء عندهم أنهم يشعرون أنهم غير منسيين. هذا أكثر وأكبر شيء يؤثر على نفسياتهم أننا دائما نشعر بهم. الله سبحانه وتعالى يقول يعني هنا آية يجب علينا يعني أن يعني نقف عندها ونتأمل بها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هنا لمن كان يريد الأجر العظيم، الأجر المضاعف الذي يتضاعف، فيستمع إلينا ويتبرع ولو بالقليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، بنصف تمرة تستطيع أن تتقي هذه النار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقنا وأبائنا وأزواجنا وأعيالنا وأهلنا وأحبابنا وكل من له فضل علينا من هذه النار.
1: نعم، طبعا عندنا مساهمة في الحالة الأولى، حالات غسيل الكلى من أحد الأخوة الدكتور بقيمة 1000 درهم،
0: ما شاء الله
1: جزاه الله خير. تكفل أيضا بأضحية خارج الدولة بقيمة 800 350 درهم، وتكفل بأضحية

0: أيضا يا أخوان عن مشروع الأضاحي. طبعا الأضاحي يا أخوان فرحة لهم، باقي أيام قليلة وأجر جدا عظيم. تخيلوا يا أخوان الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب عند أول قطرة من دمها، شوف الأجر العظيم. عندنا أضحية تذبح وتوزع خارج الدولة قيمتها 350 درهم، أما الأضاحي داخل الدولة قيمتها 850 درهم. ولا تنسون أيضا مشروع كسوة العيد والعيدية للأيتام، تكلفة الكسوة 100 درهم، تكلفة العيدية 100 درهم. لا تنسونهم في العيد، ارسموا ابتسامة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. صدقوني يا أخوان لو كان هذا الطفل اليتيم اليوم أمامكم ممكن تأخذ بيدك وعلى طول تروح تشتري له، لكن هاي أسر متعففة اليوم، تعففت عن السؤال يا أخوان. لكن هذا الطفل تخيلوا اليوم شعوره لما يشوف يعني زملائه واصدقائه كل واحد طالع بلبس العيد، كل واحد مع عيديته، رايح الدكان، رايح يتحرك ياخذ الفخاطره. وهذا اليتيم اليوم فقد والده، فقد السند. عندنا اليوم 500 يتيم يا اخوان، تكلفه الكسوه 100 درهم، تكلفه العيديه 100 درهم، كسوتهم بالكامل تكلف 50,000 درهم، عيديتهم كلهم تكلف 50,000 درهم. مين يحب يرسم ابتسامه وسرور في نفوسهم؟ مين يحب يفرحهم؟ اللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وأيضا عندنا مشروع، قلنا مشروع بناء مسجد. اليوم هذا المسجد يا أخوان سيكون في جمهورية مالي. هذا المسجد لمية واثناشر مصلي تقام فيه صلاة الجمعة، مسجد متكامل من الألف إلى الياء. قلنا في حلقة اليوم إن شاء الله راح نستعرض ثلاث مساجد في جمهورية مالي، لكن تخيلوا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطة بنى الله له بيتا في الجنة. اليوم أنت أمام فرصة تبني مسجد اليوم في جمهورية مالي. تخيلوا هذه الدولة يا أخوان يعني نسبة المسلمين فيها 95%. تخيل مساجدهم عبارة عن مساجد من القش، مساجد بسيطة جدا. تخيل أنت لما تبني لهم مسجد كامل، تخيل فرحتهم، تخيل أنت فرحتك أنت يوم يصلك التقرير وتشوف الفيديو والناس يسمعون الأذان وكلهم يركضون للمسجد. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وبشرك دكتور أحد الأخوة جزاه الله خير تكفل بالمسجد الأول بقيمة 50,830 درهم. وقلنا في حلقة اليوم إن شاء الله نستهدف ثلاث مساجد في هذه الأيام الفضيلة في العشر الأولى من ذي الحجة. يا أخوان الأجور مضاعفة في هذه الأيام، واجتمعت العبادات اليوم فيها الصدقة، فيها الصيام، فيها النحر. يعني تخيلوا العبادات كلها تتجمع في هذه الأيام، والله سبحانه وتعالى أقسم في هذه الأيام. هذا فضل الأيام الأولى من ذي الحجة. تقدر تساهم اليوم وتفرج كربة مثلا رب الأسرة اللي قلنا اليوم يعاني من فشل كلوي حاد. قلنا عندنا خمس أسر، كل أسرة لها قصة، بس تخيلوا لما يكون مريض فشل كلوي وهو مخير اليوم بين أنه يأخذ الثلاث جلسات بالكامل أو يأخذ جلسة ويترك جلسة. اليوم هذه الأسرة باقي لها، الأسرة الأولى باقي لها 9,850 درهم.
1: نعم.
0: فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062. قلنا اليوم عندنا خمس أسر كلهم يعانون من فشل كلوي حاد، فلي يحب يساهم ويفرج كربتهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وتكلمنا أيضا يا أخوان عن مشروع الأضاحي. الأضحية ترى لك أنت يا أخوي، تكلفة الأضحية خارج الدولة 350 درهم، داخل الدولة لأسر الأيتام تكلفتها 850 درهم. لكن يا أخوان الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب عند أول قطرة من دمه. وكنا يا أخوان نعرف أجر الذبح إلى الله سبحانه وتعالى، هذه من أعظم القربات إلى الله. تكلفة الأضحية 350 درهم خارج الدولة، لكن أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فليحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وتكلمنا أيضا عن مشروع حفر بئر في بنغلاديش. طبعا أنا أحد الأخوة دكتور حاليا تكفل بأضحية رابعة خارج الدولة بقيمة 350 درهم.
1: الله يجزاه الخير.
0: الله يجزاه الخير. عندنا مشروع حفر بئر في بنغلاديش. هذا البير يا أخوان بمضخة يدوية، يستفيد من المشروع 40 أسرة. الرسول يقول
1: صلى الله عليه وسلم
0: أفضل الصدقة سقي الماء. تخيلوا يا أخوان أنا يوم أكرر الحادث هذه القصد أن أجرها عظيم هذه المشاريع، وإحنا في أيام مباركة، أيام العشر الأولى من ذي الحجة. يعني الكل يحاول يستغل هالحال، الكل يحاول يبدأ تجارة مع الله في هذه الأيام. الأخ جزاه الله خير اللي تكفل بالمسجد الأول هذا بدأ تجارة جدا جميلة مع الله سبحانه وتعالى. اليوم يوم نقول عندنا فرصة أن إحنا نبني مسجد اليوم، هذا المسجد يا أخوان بمساحة 72 متر مربع، يتسع ل112 مصلي، تقام فيه صلاة الجمعة تخيلوا.

0: مسجد متكامل من الألف إلى الياء. شوف الأجر العظيم. قلنا اليوم نستهدف ثلاث مساجد. تم التكفل بأول مسجد بقيمة 50,830 درهم. لكن شوف الأجر. الرسول يقول من بنى لله مسجدا ولو كم يفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. يا أخوان كم يفحص قطاه تشبيه عن عش الطير الصغير. الله يكتب لك بيت في الجنة. تخيل جمهورية مالي نسبة المسلمين فيها 95%. هذه الإحصائيات يمكن تشجع ناس كثيرين اليوم أن يبني مسجد. تخيل هذه القرية لما يبني فيها المسجد ويوصل الفيديو وانت متكفل بهذا المسجد اليوم عن والدك أو عن والدتك. تخيل لما يوصل التقرير وتعرض عليهم الفيديو ويقرون الاسم مكتوب مسجد فلان بن فلان وفلان بن فلان. والله شعور جدا جميل.
1: الدعاء نعم. كيف يصلكم من مالي؟
0: نعم. وتم التكفل دكتور الحين بالمسجد الثاني في جمهورية مالي بقيمة 50,830 درهم من أحد الأخوة جزاه الله خير. والحين نقول على المسجد الثالث تكلفته 50,830 درهم. مين يحب يكون صاحب المسجد الثالث في حلقة اليوم؟ يا أخوان فرصة للتجارة مع الله. تكفي هذه الآية عندما الله سبحانه وتعالى قال في كتابه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. مين يحب يبدأ تجارة مع الله في هذه الأيام الفضيلة؟
1: يعني نحن اليوم نبحث حقيقة في حلقتنا لهذا اليوم عن من يشعر بالمريض والجائع واليتيم وعن من يريد الصدقة الجارية. في الحديث عن اليتيم يعني من أعظم أبواب الرحمة في الإسلام لأنها تجمع ما بين الإحسان المالي وجبر الخاطر الإنساني. قال الله سبحانه وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر. وآيات كثيرة تحدثت عن اليتيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هنا في هذه الآية العظيمة هنا يعني يجعلنا الله سبحانه وتعالى نتأمل الطعام إطعام الطعام. وفي هذه الأيام الفضيلة الجليلة وهي أيام النحر وأيام التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأضحيات ويعني مثل ما تفضل وقال أستاذ سعد الله يجزاه الخير اليوم عندنا كسوة العيد وعندنا العيدية. قيمة كسوة العيد 100 درهم فقط. يعني أنت تشتري لهذا اليتيم ملابس تفرحه بها ب100 درهم فقط، والعيدية ليستانس فيها ويروح ويشتري 100 درهم فقط. يعني لا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. طبعا دعوة من هذا الإنسان من اليتيم أو من المريض أو من المسجد الذي يعني تكفلتم به أيها الكرام تأتيك الأدعية من كل حدب وصوب وإن شاء الله يكون فيها الأجر عالي ويكون فيها الاستجابة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدام مدح الفقراء والمساكين وأعتقد أنه في حديث شريف أيضا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يحشره في زمرة المساكين، هذا دليل على قربهم من الله سبحانه وتعالى ودخولهم الجنة إن شاء الله بشكل سريع، فبالتالي يكون دعائهم إن شاء الله مستجاب.
0: نعم طبعا احنا استعرضنا بداية الحلقة دكتور حالات أخواننا اللي يعانون من فشل كلوي حاد. قلنا اليوم عندنا 5 حالات كلهم يعانون من فشل كلوي حاد ويحتاجون إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا. فالحالة الأولى يا أخوان متبقي لها اليوم 9,800 درهم. نعم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وعندنا أحد الأخوة أيضا جزاه الله خير تكفل ب5 أيتام بكسوتهم
1: الله يبارك
0: بقيمة 500 درهم. فباقينا اليوم 490 طفل ينتظرون فرحة العيد بكسوة العيد، وعندنا 500 طفل ينتظرون العيدية. طبعا يا أخوان احنا كنا في هالأيام ندور اليوم خردة العيد العيدية، كل واحد عنده مجموعة من الأطفال يبي يفرحهم. فاليوم تخيلوا هالأطفال الأيتام منتظرين فرحة العيد.
1: صحيح.
0: بهذه العيدية كسوة عيد قيمتها 100 درهم وعيدية قيمتها 100 درهم. لكن تخيلوا يا أخوان فرحة الأيتام اليوم بهذه الكسوة والعيدية ما تسواها أي فرحة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله. تخيلوا أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. تخيلوا أنت رسمت هذا السرور بتكفلك بكسوة يتيم أو بعيديته، وغمض عينك يا أخوي أو يا أختي وتخيل أن هذا المبلغ اليتيم اشترى فيه لبس ولبس لبس العيد الجديد وطلع بين زملائه وناسه وفرحه. وأيضا يا أخوان أنت فرجت كربة هذه الأرملة أنها ما خلت حاجة بنفس أطفالها الصغار. تكلفة الكسوة 100 درهم، تكلفة العيدية 100 درهم. فليحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800

0: 6-2. وتكلمنا أيضا يا أخوان عن مشروع الأضاحي، الأضاحي التي ستذبح وتوزع خارج الدولة، قيمة الأضحية 350 درهم، أما الأضاحي التي ستذبح وتوزع داخل الدولة قيمتها 850 درهم. وتكلمنا أيضا يا أخوان عن مشروع بيتك في الجنة. الرسول يقول من بنى لله مسجدا ولو كم يفحص قطه بنى الله له بيتا في الجنة. اليوم عندنا اثنين من الأخوان يزاهم الله خير بنوا بيوتهم في الجنة، تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم، لكن هذا المسجد يا أخوان ل112 مصلي، مسجد متكامل من الألف إلى الياء. هذه المساجد يا أخوان ستكون في جمهورية مالي، تخيلوا نسبة المسلمين 95%. تخيل أنت تكون صاحب المسجد اليوم الثالث، وتخيل هذا المسجد اليوم يوم تتركه عن والدك أو عن والدتك، فرحة لهم أنك تتكفل بمسجد لهم. هذا من البر يا أخوان، أنك تبني لأمك وأبوك بيت في الجنة. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. فاللي يحب يساهم أو يتكفل ببناء المسجد الثالث في حلقة اليوم يقدر يتواصل عن طريق الرقم المجاني 8-0062. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. تخيلوا يا أخوان، الإنسان لما يتوفاه الله سبحانه وتعالى يطلب من الله العودة إلى الدنيا ليتصدق. ليش؟ أهل العلم يا أخوان فسروا، إما كان هذا الإنسان متصدق وشاف النعيم اللي فيه المتصدقين وطمع في المزيد، أو كان ما يتصدق وضاعت منه فرصة كبيرة اليوم. فخلونا نكسب أجر في هذه الأيام الفضيلة في العشر الأولى من ذي الحجة. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062، وإن شاء الله أهل الخير دكتور ما راح يقصر
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن في مواسم خير، وفي هذه المواسم تختبر القلوب أيها الكرام. يعني دائما نقول الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. استغلال الفرص والعقل اليقظ هو سبيل من سبل النجاة عند المولى جل في علاه. عندما يعطينا الله سبحانه وتعالى 10 أيام فيها العمل الصالح يكون بإذن الله سبحانه وتعالى مضاعف، نحن نتصدق ونصوم ونحج، ويعني شعائر كثيرة نقوم بها في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. إذن لماذا؟ لأن فضلها عند الله سبحانه وتعالى كبير. أنا أحب يعني أن أتكلم عن اليتيم، بما أن عندنا اليوم أيضا عدد كبير من الأيتام، باقي 950 صح؟
0: نعم، باقي 490
1: يتيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب اليتيمة وأحب أن أحسن إليه. قال أيضا في حديث آخر: من ضم يتيما بين المسلمين فأحسن إليه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. هذا النبي الذي قال، الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، قال وجبت له الجنة. وقال أيضا في حديث آخر: اجتنبوا السبع الموبقات ومنها أكل مال اليتيم. إذن اليتيم عندنا في ديننا الحنيف وفي تعاليم ديننا الحنيف وفي دولتنا الحبيبة أيضا لليتيم مكانة، وهذه المكانة مكانة عالية. والأموال التي يحتاج إليها اليوم من كسوة ومن يعني عيدية فقط 100 درهم، يعني ليس بهذا المبلغ الكبير، أنت ب200 درهم تفرح طفلين. وكل من يستمع إلينا اليوم الله يحفظكم إن شاء الله في حلكم وترحالكم، 100 درهم إما كسوة إما عيدية لهذا الطفل المحتاج. هذا الطفل المحتاج، طفل محتاج إلى رعاية، إلى يعني إلى من يشعر به. والله يجزاهم الخير، مؤسسة الاتحاد الخيرية يقومون بعمل رائع جدا. يعني مسألة مهمة جدا أن هذه الصدقة التي أنت تتصدقها اليوم على هذا المحتاج هي لها أثر ممتد، لأن هذا الشاب الذي أنت أو اليتيم أو المريض أو المحتاج حينما تتبرع وتتصدق وتبذل عليه إن شاء الله مالك، فإنه بإذن الله سيقوم ويساعد غيره. هذا هو أثر ممتد لمثل هذه الأعمال الطيبة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا في مثل هذه الأيام. على 8-0062 أيها الكرام، وعندنا تنوع ما شاء الله كبير في حلقتنا لهذا اليوم. في عندنا 3 مرضى يعانون من فشل كلوي، إذا تكرم الأستاذ سعد يخبرنا عن تفاصيل الصدقات عندنا اليوم في الحلقة.
0: نعم طبعا، عندنا أول شيء استعرضنا حالة أخواننا مرضى الفشل الكلوي، قلنا اليوم عندنا 5 حالات إنسانية، كل هالحالات يا أخوان يعانون من فشل كلوي حاد ويحتاجون إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. كل الحالات هاي يا أخوان حالات مستحقة.

0: للزكاة. الحالة الأولى يا أخوان تكلفتها 24,150 درهم وتبقى لها في حلقة اليوم 9,800 درهم. مين يحب يساهم يفرج كربته؟ مين يحب يخفف معاناته؟ اللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. يا أخوان مرضى الفشل الكلوي أكبر مشكلة عندهم الوقت.
1: صحيح.
0: إذا تأخر في جلسته تنتشر السموم في جسمه.
1: هو يسابق الزمن.
0: نعم يشعر بإرهاق. كثير من مرضى الفشل الكلوي يا أخوان يكون عنده 3 جلسات في الأسبوع ينجبر بنفسه بدون استشارة طبية يخليهم جلستين. ما عنده ما يقدر يتحمل تكاليف الجلسة. فإحنا نقول الحالة الأولى باقي لها 9,800 درهم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وتكلمنا أيضا يا أخوان اليوم عن مشروع الأضاحي. عندنا أضاحي تذبح وتوزع خارج الدولة تكلفة الأضحية 350 درهم. أما الأضحية التي ستذبح وتوزع داخل الدولة تكلفتها 850 درهم. طبعا هذه الأضاحي يا أخوان ستوزع للأسر الفقيرة. أما الأضاحي اليوم اللي توزع داخل الدولة ينتظرها 270 أسرة من أسر الأيتام. فليحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وأيضا تكلمنا يا أخوان عن مشروع حفر بئر في بنغلاديش. هذا البئر يا أخوان بمضخة يدوية يستفيد من المشروع 40 أسرة. رسول عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصدقة سقي الماء. فليحب يساهم ويتكفل ببئر يقدر يتواصل عن طريق الرقم المجاني 8-0062. أما الأخ اليوم أو الإنسان اللي يحب ويكون عنده استطاعة فعندنا اليوم مشروع بناء مسجد. اليوم هذا المسجد يا أخوان سيكون في جمهورية مالي. يتسع المسجد اليوم ل112 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. يا أخوان يكفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال من بنى لله مسجدا ولو كم في حصيقته بنى الله له بيتا في الجنة. كلنا يا أخوان نسارع في الدنيا أن احنا نتملك بيت ونبني بيت ونشتري بيت. أنت اليوم أمام فرصة أنك تبني لنفسك بيت في الجنة عند الله سبحانه وتعالى. تخيل عندك بيت في الجنة. تخيل أنت وصف الجنة اليوم في القرآن والوصف اللي وصل الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الجنة ويكون عندك بيت في الجنة وتبني هذا البيت اليوم لأمك ولا لأبوك. مسجد متكامل من الألف إلى الياء تكلفته 50,830 درهم. مين يحب يكون صاحب المسجد الثالث في حلقة اليوم في أيام ذي الحجة في الأيام الفضيلة المباركة التي الله سبحانه وتعالى أقسم بها في القرآن. وتكلمنا أيضا يا أخوان عن مشروع كسوة العيد والعيدية للأيتام. ما هي الأيام قليلة يا أخوان على العيد. باقينا يا أخوان كسوة أيتام عندنا 489 طفل والعيدية ل 498 طفل. تكلفة الكسوة 100 درهم تكلفة العيدية 100 درهم. يعني باقي للأيتام يا أخوان لكسوتهم وعيديتهم 98,700 درهم. خلونا يا أخوان ما ننسى هالأيتام ترى أجرهم جدا عظيم عند الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
0: فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون اليوم. يما نتكلم اليوم عن تفريج كربة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اليوم حالات الفشل الكلوي يا أخوان أمام كربة وهي هذا المرض. هذا المرض الذي يحاربون فيه الوقت. يحتاجون جلساتهم عشان السموم والالتهابات ما تنتشر بجسمهم. عندنا 5 حالات. الحالة الأولى باقي لها 9,800 درهم. تخيل يا أخوي أنت اليوم لو أمام ميزان وضعت لنفسك كربة في الدنيا وكربة في الآخرة وكربة الدنيا تفرج كربة الآخرة أنت المستفيد من هذا الميزان. فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062 وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. وبالحديث عن الكرب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدها ويبعدها عنا وعنكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. فدعوة من إنسان مريض أو من أم مكسورة أو من طفل يتيم تصلك من, من, من عالم يعني أنت لا تعرفه ولا هو يعرفك تصلك هذه الدعوة من هؤلاء المكلومين الذين يتوجعون ويتألمون ويحتاجون ستكون لها الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى عند الله سبحانه وتعالى. لا ننسى أن يعني الأثر الذي يأتي على قلب الإنسان وراحته النفسية والأمان النفسي اللي تعود على العطاء حتى لو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشق تمرة. هذه الراحة لا تقدر بثمن ولا يستطيع أحد أن يشتريها، وإنما تتحصل عليها مجانا من الله سبحانه وتعالى بالعطاء والصدقة والبذل والدعاء. وربما هذا الإنسان الذي تساعده أنت اليوم بصدقتك ربما ينهض ويكون إن شاء الله أكثر قوة مما كان عليه فيعين غيره. وهذا اللي تحدثنا عنه قبل شوية عن الأثر الممتد للصدقة، لأن المسألة تبدأ بالمشاعر. إذا شعرنا نحن بألم الآخرين، بجوع الآخرين، بحاجة الآخرين، لازم أن ينعكس ذلك على سلوكنا، فتكون إن شاء الله مشاعرك جياشة تجاه هذا الإنسان المحتاج. وهذا من محاسن وإيجابيات الصدقات، بأنها تلين القلب وتجعل الإنسان أكثر أمانا ويتمتع بأمان نفسي رهيب لا يشعر به إلا من تعود على العطاء والصدقة والإحسان. طبعا نحن اليوم إن شاء الله متواصلين معاكم على الرقم 800-62، وننتظر إن شاء الله البشاير اللي بتينا إن شاء الله عن طريق الأخ سعد، إذا حتى كفل بهذه الحالات لمن يعانون بالفشل الكلوي لثلاث حالات. الحالة الأولى تقريبا متبقي عليها أكثر أقل عن 10,000.
0: نعم، متبقي للحالة الأولى 9,800 درهم، هذه الحالة الأولى، هذا المبلغ المتبقي لها إن شاء الله.
1: نعم.
0: طبعا احنا تكلمنا أيضا عن أبار بنغلاديش، أن أحد الأخوات جزاه الله خير من المتبرعات الدائمات في البرنامج دكتور، تكفلت بحفر 3 آبار في بنغلاديش، تكلفة كل بير 1,000 درهم، جزاه الله خير، يعني تكفلت عنها وعن أقربها جزاه الله خير، الله يكتب لها الأجر والثواب. وبشرك دكتور، عندنا أحد الأخوة جزاه الله خير تكفل بالبير بالمسجد الثالث بتكلفة 50,830 درهم، فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. الحالة الأولى اللي استعرضناها لمريض الفشل الكلوي دكتور،
1: نعم،
0: باقي له 8,800 درهم، إن أحد الأخوة جزاه الله خير ساهم ب1,000 درهم، فتبقى لهذه الحالة 8,800 درهم، فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون. الأخوة يقولوا لي المتبرعين بعدهم يسألون عن المسايد، يبون بعد يتبرعون المسايد دكتور.
1: الله يجزاهم الخير، ولكن أيضا الصدقة الجارية لهؤلاء المرضى،
0: نعم،
1: اللي يعانون من الفشل الكلوي.
0: نعم، فراح نزيد مسجدين اليوم دكتور إن شاء الله.
1: ما شاء الله.
0: مسجدين أيضا في مالي، بعد بنخليهم 5 مسايد بدل 3 مسايد.
1: ما شاء الله.
0: يعني أهل الخير جزاهم الله خير، ما نبغى نحرمهم من الأجر فيه، اللي يحب يسوي عن والده وعن والدته. نعم.
1: طبعا طبعا.
0: فأيضا عندنا باقي مسجدين إن شاء الله. حسب رغبة إخواننا جزاهم الله خير المتبرعين، فالمسايد هاي يا أخوان ستكون في جمهورية مالي، مسجد بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي تقام في صلاة الجمعة، يعني مسجد متكامل من الألف إلى الياء، تكلفة المسيد بالكامل 50,830 درهم. في حلقة اليوم تم التكفل ب3 مساجد، وقلنا أيضا اليوم إحنا أمام فرصة لمسجدين آخرين إن شاء الله، فاللي يحب يساهم ويكتب لنفسه صدقة جارية أو يكتبها الوالدة أو اللي يحب يبني لنفسه بيت في الجنة، هذا المسجد تكلفته 50,830 درهم. عدد المسلمين في مالي 95% من سكانها، يعني هذه فرصة كبيرة يا أخوان، فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800-62. وتكلمنا أيضا يا أخوان عن فرحة الأيتام اليوم، كسوتهم وعيديتهم، تكلفة الكسوة 100 درهم، تكلفة العيدية 100 درهم، تقدر تتكفل بيتيم واحد وتقول أريد أسوي لك كسوة، أو تتكفل بطفل لكسوة وعيدية، كل درهم يصنع فارق وكل درهم يخفف معنا. فاليوم أنت أمام فرصة أنك تكفل يتيم وتزرع ابتسامة وسرور في قلبه بعيدية قيمتها 100 درهم وبكسوة قيمتها 100 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني جميل دائما أن نتفكر بآيات الله سبحانه وتعالى، خصوصا في مثل هذه الأيام. إذا كنت يعني تريد أن تقوم بشيء عظيم في حياتك وسويت كل الأشياء اللي تؤكد بأنك إن شاء الله ستنجح، تأكد أعون الله سبحانه وتعالى أهم من كل شيء. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ونحن اليوم أيها الكرام، صحيح أن بناء المساجد صدقة عظيمة جارية، ولكن لا ننسى أيضا الثلاثة اللي معانا في بداية الحلقة اللي يعانون من الفشل الكلوي. المبلغ كامل لهم 107,600 درهم. طبعا المبلغ قل عن ذلك لأن هناك من المتبرعين من قدم، الله يجزاه الخير.

0: ورد عليه أموال إن شاء الله أضعافا مضاعفة. ولكن أرجوكم دعالوا ما ننسى الثلاث حالات اللي معانا لهذا اليوم. تكلفة كل حالة 24,150 للحالتين، كل حالة 24,150. لكن الحالة الأولى اللي أعتقد بأنها مرحلة سعد سعد صح؟
1: نعم.
0: متبقي عليها تقريبا 9,000 درهم، يمكن أقل شوية أو أكثر شوية.
1: باقي لها دكتور 7,800 درهم، يتم سامن أحد الأخوة بألف درهم، وتكفل أيضا ببير في بنغلاديش بقيمة 1,000 درهم.
0: الله يبارك فيه إن شاء الله. خلونا نرسم السعادة على وجوه هذه العائلات والأسر الثلاثة المتعففة. هؤلاء لا يسألون الناس إلحاف، هؤلاء الناس توجهوا إلى مؤسسة الاتحاد الخيرية الله يجزاهم الخير، ومؤسسة الاتحاد الخيرية يعني وفرت لهم هذه المبالغ اللي إن شاء الله هي طبعا أكبر من ذلك بكثير، ولكن بجهود هذه المؤسسة المعطاء الكريمة طبعا يكون المبلغ أقل بكثير. ويعني حملة الأضاحي داخل الدولة 850، حملة الأضاحي خارج الدولة 350 درهم، كسوة العيد والعيدية للأيتام، وحفر الآبار التي تفضل بها الأستاذ سعد الله يجزاه الخير، ويعني أيضا المساجد في مالي، جمهورية مالي، قيمة المسجد 50,830 درهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتوفق في هذه الحلقة، وأن نرسم السعادة على وجوه محية وقلوب الأيتام إن شاء الله رب العالمين، وأيضا لتلك الأسر التي يعاني فيها ثلاث حالات من الفشل الكلوي. قيمة الحالة الواحدة 24,150 درهم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مفتوح لكم المجال أيها الكرام، تفضل.
1: نعم طبعا دكتور، عندنا أيضا من المبادرات التي ستكون ليوم عرفة إن شاء الله، عندنا مبادرة لتوزيع 1,000 وجبة على العمال إن شاء الله. تكلفة الوجبة هي 20 درهم، تكلفة الألف وجبة 20,000 درهم. فاللي يحب يساهم في إطعام الطعام في يوم عرفة، تكلفة الوجبة هي 20 درهم. لكن تخيلوا فرحة الناس في هذا اليوم المبارك، يعني تخيلوا خير أيام الدنيا يوم النحر، تقدر تساهم معانا بوجبة واحدة بقيمة 20 درهم، أو تتكفل اليوم بألف عامل بقيمة 20,000 درهم. فاللي يحب يساهم في إطعام يوم عرفة يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 80062. واستعرضنا أيضا يا أخوان اليوم مشروع بناء مسجد في جمهورية مالي. هذا المسجد يا أخوان يتسع ل 112 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. وتكلمنا أيضا يا أخوان عن حالة رب الأسرة اليوم يعاني من فشل كلوي حاد، ويحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. باقي لهالحالة يا أخوان 7,800 درهم. مين يحب يفرج كربته؟ مين يحب يخفف معاناته؟ مين يحب يعني يفرج كربة أسرة كاملة اليوم؟ هذه الأسرة يا أخوان تخيلوا أنتوا بس، يعني اليوم الزوجة والأبناء يشوفوا أبوهم قاعد في البيت هذا المرض قاعد يهلكهم ويتعبهم.
0: الله يكون في عونه.
1: تخيل شعورهم اليوم لما أبوهم اليوم قاعد ويعرفون أنه ما راح للجلسة. تكلفة الحالة باقي لها 7,800 درهم. إن أحد الأخوة يزاه الله خير أتكفل دكتور بالحالة الأولى بقيمة 7,800 درهم، يزاه الله الخير، وعطانا فرصة نبدأ في الحالة الثانية لمريض الفشل الكلوي.
0: نعم.
1: أيضا تكلفة الجلسة نعم راح نبدأ في الحالة الثانية من مرضى الفشل الكلوي. قلنا عنا اليوم 5 حالات دكتور،
0: 5 حالات.
1: نعم تمت تغطية الحالة الأولى جزاه الله خير من أحد الأخوة،
0: بارك الله فيه.
1: طبعا الحالة الثانية أيضا لمريض فشل كلوي يا أخوان، هذا المريض يحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. تكلفة الحالة الثانية 24,150 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8062. وتكلمنا أيضا عن مشروع أطعام يوم عرفة. أخواني في يوم عرفة كثير من الناس صائمين ينتظرون هذه الوجبة من العمال. تخيل أنت لك أجر في صيامهم وفي إطعامهم.
0: يا سلام.
1: تكلفة الوجبة 20 درهم. كلنا في يوم عرفة نبي نصوم ونبي نسوي عبادات كثيرة من يعني أفضل الأيام سبحان الله في السنة.
0: نعم.
1: فعندنا اليوم مشروع طعام يوم عرفة، عندنا 1,000 عامل، تكلفة الوجبة 20 درهم. قلنا اليوم في بداية الحلقة راح نبدأ بألف عامل، بألف مسكين نودي لهم وجباتهم. تكلفة الوجبة 20 درهم، تكلفة العمال بالكامل اليوم 20,000 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8062.
0: جميل. يعني في مثل هذه الأوقات ومثل هذه الأزمان الفضيلة والجليلة عند الله سبحانه وتعالى يتسابق الناس عليها، يتسابق الناس التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يتسابق الناس لأن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. قال النبي في حديث عظيم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يعني إنها فرصة أيها الأفاضل الكرام، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث موجود في مسلم، يدل على عظمة هذا اليوم ومضاعفة الأجر فيه، ويكون الأجر فيه غير محدود، هذا الأجر اللي في الآخرة، فما بالك في الأجر اللي في هذه الدنيا. يعني 1000 وجبة تطعمون فيها ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. 1000 وجبة، الوجبة الواحدة للشخص الواحد تكلفتها 20 درهم، 1000 وجبة ب20,000 درهم. من يتكفل بهذا الرقم الكبير؟ ما في شيء على الله كبير.
1: كثيرين دكتور يحبوا يساهموا في هذا المشروع، لأن يعرفون أجر أطعام الطعام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خياركم من أطعم الطعام. فتخيل هذا الطعام بيتوزع في يوم عرفة.
0: يا سلام،
1: فرصة جميلة. اليوم عندنا أحد الأخوة جزاه الله خير ساهم في الحالة الثانية من حالات غسيل الكلى بقيمة 400 درهم،
0: بارك الله فيك.
1: فباقي لأخونا مريض الفشل الكلوي الذي يحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر، باقي له 23,750 درهم. حالة إنسانية يا أخوان، مستحقة للصدقة والزكاة. وأيضا جزاه الله خير أخونا هذا ساهم ب40 درهم في إطعام يوم عرفة، تكفل بوجبتين جزاه الله خير. وعندنا ساهم في مسجد مالي بقيمة 100 درهم. طبعا احنا قلنا اليوم باقينا مسجدين في مالي يا اخوان. هذا المسجد ل 112 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة. تخيلوا يا اخوان، صلاة الجمعة في دولة عدد سكانها المسلمين يبلغ 95%، مسجد متكامل من الألف إلى الياء. الرسول يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطة بنى الله له بيتا في الجنة. مين يحب يبني نفسه بيت في الجنة؟ هذا البيت يا أخوان تكلفته 50,830 درهم. مين يحب يكون صاحب المسجد الرابع اليوم؟ وعندنا مشروع إطعام الطعام في يوم عرفة يا أخوان. تخيلوا إطعام الطعام في يوم عرفة، عندنا 1000 عامل. هال1000 عامل تكلفة إطعامهم بالكامل 20,000 درهم. تخيل أنت لما تيك الصورة والوجبات تتوزع في يوم عرفة
0: والدعاء،
1: تخيل فرحتهم بس من يستلمون هذه الوجبة، ترى شعور جميل. فإحنا نقول هذا أجر وثواب لا تحرم نفسك منه. فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
0: إن شاء الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم أيها السادة الأفاضل يقول: أفشوا السلام وأطعموا الطعام تدخل الجنة بسلام. من منا لا يريد أن يدخل الجنة بسلام؟ كلنا أكيد. شرف يوم عرفة يوم عظيم أيها الأفاضل، مع عبادة أيضا عظيمة فيها إطعام الطعام. العمل الصالح فيها يتضاعف. هذه أزمنة فاضلة، أزمنة جليلة، وصدقة. تأكدوا أن الصدقة في وقت الشدة أو الحاجة هي أعظم أجر، لأن الإنسان يكون مضطر، وهنا يأتي الفرج من شخص بعيد عنه ولا يعرف عنه شيء ولا هو يعرف عن الآخر شيء. وهذا أيضا يدخل فيه صدقات السر التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لأن يعني إطعام الطعام مسألة جميلة، هي مسألة عبادة. إطعام الطعام عبادة ورحمة، والراحمون يرحمهم الله سبحانه وتعالى. لأن يدك البيضاء أيها الفاضل أو أيتها الفاضلة ستكون إن شاء الله سبب في تغيير حالة إنسان، مزاج إنسان، مشاعر إنسان، صحة إنسان. العطاء أيها الكرام يحرك القلوب، ينشطها، يجعلها أكثر حنان وأكثر ليونة ومقبلة على الله سبحانه وتعالى. وتأكدوا بأن ما تقدموه اليوم لأنفسكم يرجع عليكم أضعافا مضاعفة إن شاء الله. نطلع الآن إلى فاصل ساد، نطلع يعني إلى فاصل ثم نرجع إن شاء الله.
1: عندنا مساهمة من أحد الأخوة بقيمة 10,000 درهم في إطعام يوم عرفة،
0: الله يجزاه الخير، إن شاء الله بنأكد عليها إن شاء الله بعد الفاصل. ابقوا معنا.
2: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير، نهر جار من الأجر والثواب. خيركم خيركم يصله يصله.
3: من مركز الاتحاد.

0: للأخبار، أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالإفراج عن 956 نزيلا من المنشآت العقابية والإصلاحية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم تنفيذا لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء أبوظبي، أصدر قرارا بشأن إنشاء مركز الوساطة لدى غرفة أبوظبي في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة تسوية المنازعات التجارية ودعم قطاع المال والأعمال في الإمارة. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من دائرة التمكين الحكومي أبوظبي، واطلع سموه على أبرز إنجازات ومستجدات مركز مواهب التابع للدائرة في منطقة العين وجهوده الرامية إلى تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها ومشاركتها في سوق العمل. أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أكدت أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة تجسد النهج الإنساني والحضاري الذي تنتهجه القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
1: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
2: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرم والخير، نهر جار من الأجر والثواب، خيركم يصله.
3: أهلا بكم مرة أخرى أيها الأفاضل الكرام في برنامج خيركم يصلهم، وما زلنا معاكم على الهواء مباشرة. والأستاذ سعد العنسي الله يجزاه الخير ممثل يعني مؤسسة الاتحاد الخيرية كان قد تكلم عن أحد المتبرعين، لك الميكروفون. نعم. تفضل أستاذ سعد.
4: طبعا دكتور احنا تكلمنا عن مشروع اليوم الطعام. نعم. في يوم عرفة إن شاء الله أن أحد الأخوة يجزاه الله خير ساهم بداية الحلقة بقيمة 40 درهم تكفل بوجبتين، وعندنا أحد الأخوة يجزاه الله خير تكفل ب10,000 درهم قيمة 500 وجبة، وعندنا أحد الأخوة يجزاه الله خير تكفل ب30 وجبة بقيمة 600 درهم. فإحنا نقول أول 1000 عامل يا أخوان باقي لهم 9,360 درهم عشان نقدر نوزع 1000 وجبة في يوم عرفة.
3: هذا يمكن رد على السؤال اللي قلته سعد سعد، قلت بنوبة يدفع المبلغ كامل، فرد علي الأخ هذا الله يجزاه الخير ذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
4: فإحنا نقول اليوم المبادرة الأولى اللي تكلمنا عنها طعام يوم عرفة، قلنا يا أخوان عندنا 1000 عامل إن شاء الله باقي لهم 9,360 درهم، تكلفة الوجبة الوحدة 20 درهم. فلي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. أما حالة أخونا مريض الفشل الكلوي من الحالات الإنسانية المستحقة للزكاة، باقي للحالة الأولى 23,750 درهم. فلي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وتكلمنا أيضا يا أخوان عن مشروع الأضاحي، الأضاحي التي ستذبح وتوزع خارج الدولة، تكلفة الأضحية 350 درهم. يمكن يا أخوي أنت اليوم بتضحي داخل الدولة، لكن هالفكرة والله احنا خذيناها من يعني من المتبرعين نفسهم، يقول لك أنا بضحي في البلاد لكن حاب أضحي بزيادة اليوم بأضحية خارج الدولة، لأن يعرفون يا أخوان من يعني من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى اليوم النحر،

0: لله تعالى. فتكلفة الأضحية خارج الدولة 350 درهم، أما الأضحية داخل الدولة تكلفتها 850 درهم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800062. وتكلمنا أيضا يا أخوان عن مشروع حفر بئر في بنغلاديش. هذا البئر بمضخة يدوية، يستفيد من المشروع 40 أسرة. تم التكفل في حلقة اليوم لله الحمد بسبعة آبار
1: ما شاء الله.
0: فاللي يحب يساهم عن طريق رقم مجاني 800062. وأيضا يا أخوان تكلمنا عن مشروع جميل اليوم، مشروع بناء بيتك في الجنة. تقدر تبني اليوم بيتك في الجنة يا أخوان، مصداقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال من بنى لله مسجدا ولو كم يفحص قطه، يعني مثل عش الطير الصغير، بنى الله له بيتا في الجنة. تخيلوا يا أخوان بيت في الجنة اليوم، أنت تبني بيت في الجنة. هذا المسجد يا أخوان فرحة اليوم لهؤلاء المصلين، 112 مصلين
1: ما شاء الله
0: تحت سقف واحد، يقام فيه صلاة الجمعة. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800062.
1: وباقي الصلوات أيضا تقرأ.
0: نعم، عندك كل حرف دكتور، في اللي بيقرأ القرآن، في اللي بيستظل حتى في المسجد لك أجر فيه.
1: الله أكبر.
0: عندنا مساهم من أحد الأخوة لحالة مريض الفشل الكلوي جزاه الله خير، للحالة الثانية بقيمة 5,000 درهم دكتور.
1: الله يبارك فيه.
0: نعم اللهم لك الحمد. باقي للحالة الثانية 18,750 درهم. فاللي يحب يساهم في أيام ذي الحجة، في هذه الأيام الفضيلة، في تفريج كربة اليوم، مريض يعاني من فشل كلوي حاد ويحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعياً. كنا في حلقة اليوم كان عندنا 5 حالات، الحالة الأولى تم التكفل فيها، الحالة الثانية يا أخوان باقي لها 18,750 درهم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800062. وتكلمنا يا أخوان أيضاً عن مشروع بناء، طبعاً عندنا أحد الأخوة جزاه الله خير الآن يعني تكفل بثلاث أضاحي تذبح وتوزع خارج الدولة،
1: بارك الله فيك،
0: بقيمة كل أضحية 350 درهم. وعندنا تكلمنا عن بناء مسجد في جمهورية مالي. هذا المسجد يا أخوان صدقة جميلة لك، أنت صدقة جارية اليوم تقدر تبني لوالدك بيت في الجنة أو لوالدتك. محتار سميه مسجد بر الوالدين، برا بهم، في النهاية هذا المسجد صدقة جارية لهم. رسول عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا ولو كم يفحص قطه، بنى الله له بيتا في الجنة. مين يحب يبني اليوم بيت لأمه وأبوه في الجنة؟ تخيل أنت تبني لهم بيت في الجنة. هذا المسجد ل 112 مصلي، تخيل 5 صلوات بالفروض بالسنن بقراءة القرآن الكريم داخل هذا المسجد، وأمك وأبوك حذالك والأجر يوصلهم.
1: لك أجر ولهم أجر إن شاء الله.
0: نعم، تخيل فرحتهم بس يوم يوصلهم التقرير وتعطيهم وتقول لهم هذا المسجد لكم. تكلفة المسجد 50,830 درهم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800062. وقلنا اليوم 1,000 عامل ينتظرون فرحة في يوم عرفة، 1,000 عامل قلنا بنوزع عليهم وجبات في يوم عرفة، معظمهم يا أخوان صائمين ولك الأجر والثواب. باقي لأول 1,000 عامل 9,360 درهم، تكلفة الوجبة 20 درهم. لكن تخيل إطعام طعام في يوم عرفة، كم لك من أجر وثواب؟ باقي لهم 9,360 درهم. مين يحب يتكفل فيهم؟ مين يحب يفرحهم؟ لك أجر وثواب جدا عظيم. تقدر تتكفل بهذا المبلغ المتبقي، أو تقدر تقول أنا حاب أتكفل بألف عامل بالكامل بعشرين ألف درهم. تقدر تقول أنا حاب أتكفل بألف عامل. كل إنسان حسب استطاعته، وكل إنسان كم يدور أجر من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. هذه تجارتك مع الله وصدقتك اليوم، أنت ما تضعها في يد الفقير، تضعها في يد الله تعالى. كل إنسان حسب استطاعته. وعندنا أحد الأخوة جزاه الله خير ساهم ب2,000 درهم
1: ما شاء الله
0: في إطعام، مبادرة إطعام يوم عرفة.
1: الله يبارك.
0: باقي جزاه الله خير على إطعام يوم عرفة لأول 1,000 عامل دكتور 7,160 درهم
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: نعم، فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق رقم مجاني 800062. وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون.
1: آية عظيمة قالها الله سبحانه وتعالى، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. يعني ناهيك عن يعني الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. هناك شيء مهم جدا علينا أن يعني نتفكر به قليلا. قال أحد الحكماء اعمل لسمعتك لأنها ستعيش أكثر منك. أفضل شيء يتركه الإنسان بعد رحيله إن شاء الله بعد عمر طويل وراحة إن شاء الله وخير، هو الأثر الطيب والسيرة الكريمة الطيبة. ويعني دائما يقال فلان عمل فلان سوى فلان.

0: فلان كذا، الله يجزاه الخير، الله يطول في عمره، الله يحفظ عياله، الله. فهذا الدعاء أيها الكرام عندما يأتي للإنسان في ظهر الغيب لا تتخيل كم يعني الله سبحانه وتعالى يبعد عنك المكروه، الله سبحانه وتعالى يفتح عليك فتحا مبينا عظيما. والآيات عظيمة والقرآن يعني الكريم طافح بمثل هذه الأمور. ونحن متواصلين معاكم أيها الكرام على الرقم 800062 للتبرع. طبعا تقدرون تتصلون مش فقط وقت البرنامج، وإنما أيضا 7 أيام في الأسبوع، 24 ساعة، الله يجزاهم الخير، في مؤسسة الاتحاد الخيرية. المجال مفتوح للجميع للتواصل والسؤال عن أي الحالات يريد أن يتبرع: صدقة جارية، مساعدة مريض، يتيم، بناء بئر، حفر بئر عفوا، أو بناء مسجد. وطبعا المعلومات ستكون موجودة في مؤسسة الاتحاد الخيرية على الرقم 800062.
1: نعم طبعا دكتور، بما أن باقي دقائق بسيطة على البرنامج، نعم، راح نذكر بحالة أخونا مريض الفشل الكلوي الذي يحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. باقي لهذا المريض يا أخوان 18750 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062. وعندنا مساهم من أحد الأخوة أيضا في مشروع إطعام يوم عرفة بقيمة 200 درهم، فمتبقي للمشروع 6960 درهم عشان نقدر نوفر 1000 وجبة في يوم عرفة توزع على الفقراء والمساكين. والأجر عظيم في يوم عرفة يا أخوان، فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062. وعندنا أحد الأخوة جزاه الله خير دكتور، تكفل بالمسجد الرابع في مالي،
0: بارك الله،
1: بقيمة 50830 درهم. وباقينا المسجد الخامس، المسجد بمساحة 72 متر مربع، يتسع ل 112 مصلي، تقام في صلاة الجمعة. فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800062.
0: الحمد لله رب العالمين. نحن نسعد حينما يتكفل أصحاب الأيادي البيضاء بالحالات أو بمساجد أو بحفر أبار أو بأيتام أو بوجبات. وما زال المجال مفتوح لحضراتكم أيها الكرام إن شاء الله رب العالمين على الرقم 800062 للتواصل بشكل مباشر على مؤسسة الاتحاد الخيرية أو التبرع مثل ما تحبون إن شاء الله رب العالمين، رد عليكم أموالكم ردا جميلا. شكرا لكل من استمع. في شيء تبى تقول أستاذ سعد؟ في
1: والله دكتور، كنا نتمنى على الأقل 1000 وجبة اليوم تبع يوم عرفة تكتمل، باقي لهم 6960 درهم.
0: إن شاء الله تكتمل
1: إن شاء الله. فلي يحب يساهم 800062 وإن شاء الله الخير ما راح يقصرون
0: إن شاء الله رب العالمين. كل الشكر للأستاذ سعد العنسي ممثل مؤسسة الاتحاد الخيرية على مجهوده الطيب، واليوم الحمد لله رب العالمين حصيلة طيبة نفخر بها بفضل الله سبحانه وتعالى، ونفخر بمجتمع الإمارات. والشكر موصول للأستاذ محفوظ أبو عيد أبو فايز، دائما فايز إن شاء الله، والله يعطيك الصحة والعافية. وهذا موسى زبيدي يحييكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرم والخير نهر جار من الأجر والثواب. خيركم يصله.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة

منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها. ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
0: E&Money؟
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.
2: تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة لحمنك.

0: أبو ظبي اف ام.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3 2 1 كيو.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد. ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
4: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دخلت قافلة مساعدات جديدة محملة بكسوة العيد إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3، وضمت القافلة الإنسانية 40 شاحنة بوزن إجمالي بلغ 540 طنا من كسوة العيد المخصصة لأطفال قطاع غزة. قتلت غارات إسرائيلية 19 شخصا في جنوب لبنان وفق وزارة الصحة اللبنانية، وذلك بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة.

وفق تعبيره. وأضاف ترامب في كلمة ألقاها على المشرعين في فعالية بالبيت الأبيض أن قادة إيران يتوقون إلى إبرام اتفاق. بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحث الجهود الأمريكية الرامية إلى منع إيران من زرع الألغام وفرض رسوم عبور في مضيق هرمز. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين قبيل توقيع اتفاقيات تعاون وعقد محادثات ثنائية أكدا خلالها متانة العلاقات بين بلديهما. وقال شي لبوتين إن البلدين استطاعا باستمرار تعميق ثقتهما السياسية المتبادلة وتنسيقهما الاستراتيجي. من جانبه أشار بوتين إلى أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق. النبأ الأخير، تعرضت المناطق الصناعية المحيطة بمدينة نيفي نوميسك في جنوب روسيا لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية. وفي أوكرانيا قال مسؤولون إن هجمات روسية أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 19 في هجمات روسية على مدينة دينيبرو في جنوب شرق أوكرانيا. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضا المنهالي.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه.
3: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
4: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
0: أبو ظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: مع كل نغمة ومع كل

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبوظبي FM مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة،
2: الذي يعني كانت تمثله وظلت تمثله طوال عقدين ماضيين في المنطقة، وأصبحت اليوم تشكل خطرا وجوديا على دول المنطقة، وينبغي اجتثاثها من أساسها، لأننا نتحدث عن ظاهرة باتت تتجرأ على استهداف دول وأهداف حيوية بالغة الخطورة ذات الأثر على حياة الناس والمساس يعني أمنهم ومصالحهم،
3: بمن فيهم الإيرانيين أنفسهم،
2: بمن فيهم كل يعني كل المتواجدين بالنهاية على هذه البلاد، وهذه بلاد تحتضن العالم دكتور سهيل، يعني ليست يعني دولة خلينا نقول يعني منطوية على نفسها، وإنما العالم كله يعني يعيش في هذه البلاد ويعني يتعامل معها وله فيها مصالح. الفكرة في الجرأة على القيام بمثل هذا العمل، طبعا هو لا شك أن المسؤولية السياسية دكتور سهيل برمتها تقع على عاتق المعتدي الإيراني.

0: العقل الذي يوجه هذه الميليشيات ويديرها وليس على الأدوات. الأدوات يعني يجري التعامل معها بمستويات عسكرية وأمنية وأيضا بمسؤولية، لكن المستوى السياسي يفترض أن يتعامل مع أصل العقل المدبر وراء كل هذه الاعتداءات، وهو الجار الإيراني الذي للأسف لم يعد يعني يتصرف بسلوك الدولة، بل بات هو نفسه ضحية الميليشيات التي نشرها في المنطقة. فلما استولت الميليشيات، أول ما استولت اليوم استولت على الدولة الإيرانية، وأصبح عقل الدولة الإيرانية للأسف عقل ميليشيوي عقائدي عسكرتاري لا يكترث لا لمصالح الدولة الإيرانية أولا، ولا لمصالح الشعب الإيراني ثانيا، ولا لمصالح المنطقة وأمنها واستقرارها. استهداف باعتقادي يعني بالغ الخطورة، والمجتمع الدولي كله معني بالرد على هذا الاعتداء.
1: بالضبط. هنا المجتمع الدولي دكتور، يعني اسمح لي أن أقاطعك في هذه النقطة. هناك نقطة من شقين.
0: نعم.
1: أولا الدولة العراقية، الدولة العراقية تربط الدولة الرسمية بدولة، نعم، الإمارات العربية المتحدة علاقات طيبة.
0: صحيح.
1: والدولة العراقية ترفض مثل هذا العمل، لكن هناك مسؤولية تقع على الدولة العراقية بأن توقف هذه الميليشيات.
0: نعم.
1: لأن هذا يمس كذلك بهيبة وسمعة الدولة العراقية في محيطها مع أشقائها، لأن هذا ليس أول اعتداء يصدر صدر علينا وعلى المملكة العربية السعودية على الكويت في أكثر من مناسبة. هنا مسؤولية على الدولة العراقية. والشق الثاني أود أن أسألك عن المجتمع الدولي، أين هو المجتمع الدولي اليوم؟
0: نعم.
1: المسألة عندما وقعت قذائف في منطقة زبروجي حيث يكون المفاعل النووي الأوكراني، سمعنا صدى أكثر للعالم.
0: الحقيقة أولا بالمستوى السياسي أيضا والدبلوماسي، الحكومة العراقية تدين هذه العمليات وتعتبرها عمليات إرهابية، وقالت الحكومة العراقية بشكل صريح بأن أي هجوم على دول الجوار ينطلق من أي ميليشيات داخل العراق وعمل إرهابي. هذا موقف مشكور، لكن هذا قول ينبغي أن يتبعه فعل، لأن هذا لا يسقط المسؤولية عن الحكومة العراقية تجاه ما يصدر عن عناصر تعيش في داخل هذه الدولة وتستثمر مواردها، وهذا الأخطر، وتستثمر نفطها في تمويل السلاح وفي تمويل الأعمال الإرهابية التي يقومون بها. الدولة مسؤولية دكتور سهيل، أول عنوان للدولة هو المسؤولية. فالدولة التي لا تتحمل ولا تنهض بمسؤولياتها تحاسب، وبالنهاية تخسر على مستويات متعددة. العراق يعني كان دائما مرحبا به في محيطه العربي والخليجي، والأشقاء العرب يعني حزنوا كثيرا لما آلت إليه الأوضاع في العراق خلال سنوات من الضياع وسنوات من الصراع في الداخل مع حركات إرهابية وتنظيمات وانفلاتات،
1: وجميعنا كنا مع العراق،
0: والكل وفر للعراق الدعم والتأييد والمساندة، ولم تألو دول الخليج العربية جهدا في أن يستعيد العراق يعني قراره الوطني وأمنه الوطني واستقراره الوطني. فلا يجوز أن يكون الرد بهذا الجحود. حقيقة نحن اليوم نتعرض إلى اعتداء من داخل العراق، سواء في الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية أو دول الخليج الأخرى. هذا الاعتداء لم يعد اعتداءات فردية، بل اعتداء ممنهج متكرر بأدوات نعرف أنها أدوات وأيدي ملوثة بالسلاح الإيراني وبالمال الإيراني وبالتواطؤ الإيراني وبالذهنية التوسعية الإيرانية، خلافا لمصالح العراق نفسه وخلافا لمصالح الأمة.
1: والعنوان معروف دكتور، نحن نتكلم عن ميليشيات معروفة،
0: نعم،
1: بعينها،
0: نعم،
1: ومعروف أين هي مقراتها.
0: سألتني فقط دكتور سهيل عن المسؤولية الدولية.
1: نعم.
0: اليوم احنا لدينا إدانة واضحة من المجتمع الدولي، وأنا أقول دائما بأنه نحن نعيش في عالم منقسم دكتور سهيل، ويصعب جدا التوصل إلى إجماع في أي شأن من شؤون الدنيا. لكن بحمد الله طوال هذه الحرب ما شهدناه أن الإمارات تمثل حالة إجماع نادرة على المستوى الدولي. يعني يختلف العالم في كل شيء، ولكن عندما تعلق الأمر بالاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة لا نشهد دولة واحدة يعني تقبل بهذا الاعتداء. كل دول العالم تجمع على تأييد الموقف الإماراتي والدفاع الإماراتي المشرف عن النفس وضرورة أن يبقى أمن الإمارات مصونا. هذا بحد ذاته يدل على المكانة التي تحتلها هذه البلاد بحمد الله لدى مختلف الأوساط الدولية على المستويين يعني الإقليمي والدولي. وهذه حالة الإجماع يعني بالتأكيد هي موضع تقدير وإجلال واحترام، لكن ماذا بعد الإدانة؟ المسألة المتعلقة بالميليشيات علمنا التاريخ دكتور سهيل أنها لا يمكن أن تحل بإجراء فردي. لو كانت دولة واحدة هي التي قاتلت داعش لكانت لا تزال حتى اليوم تقاتلها. ظاهرة الإرهاب تحتاج دائما إلى جهد جماعي إقليمي ودولي، لا يمكن اجتثاثها إلا بهذا البعد، لأنها ظاهرة عابرة للحدود. الدولة تحمي حدودها لكنها لا تستطيع أن تفرض الأمن والسيطرة على حدود دول الجوار. أيضا نحن لا نستطيع أن نقوم مقام الحكومة العراقية ونجري هناك صياغات ورؤية للأمن العراقي، ولا كذلك مثلا السوري أو اللبناني أو غيره من دول المنطقة. الإرهاب يحتاج إلى جهد دولي عابر للحدود، فوق الحدود، فوق الدولة المتحدة،
1: وهو ما يستلزم،
0: وهذا يستلزم يعني مقام مختلف
1: الدولي. نحن مستمرون دكتور، ولكن دكتور محمد صغول المشاهدين الكرام سوف نعود لكم لنناقش لاستكمال نقاشنا، ولكن هذه المرة حول الأذرع الإيرانية في منطقتنا، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.

0: في خضم التصعيد المتواصل الذي تشهده المنطقة والمشهد الذي بات أكثر اشتعالاً وتعقيداً، يعود إلى الواجهة سؤال كبير: كيف بنت إيران هذا الامتداد الواسع من الأذرع والجماعات المرتبطة بها في المنطقة؟ وكيف تحول مشروع بدأ بعد ثورة عام 1979 إلى شبكة نفوذ تمتد من لبنان إلى العراق إلى سوريا واليمن؟ وهل كانت هذه الأذرع مجرد جماعات مسلحة أم مشروعاً أيديولوجياً وعقائدياً متكاملاً أعاد تشكيل شكل الصراعات في الشرق الأوسط على مدى عقود؟ لمناقشة هذا الملف أعود لضيفي الدكتور محمد الزغول، الباحث والمحلل السياسي والمختص بالشأن الإيراني. دكتور، الآن نريد أن نبدأ من البداية. نشأت هذه الجماعات، كيف تمكنت إيران طوال هذه الأعوام منذ عام 79 في تشكيل هذه الشبكة الكبيرة التي تقاتل عن إيران؟
1: الحقيقة هذا يعني يعودنا بالتاريخ إلى 1979، ثورة أو ما سمي بالثورة الإسلامية في إيران. قبل وبعد وأثناء هذه الثورة نظر الخميني إلى فكرة ولاية الفقيه، وهي انحرافة فكرية في تاريخ المذهب الشيعي، وجهة نظر أقلوية داخل المذهب الشيعي متطرفة تنظر إلى العالم لا بوصفه دول وجغرافيات عليها سيادة وشعوب ومؤسسات لها قرار، بل تنظر إلى العالم على اعتبار أنه ساحة، ساحة لقضية، ساحة مفتوحة لا تعترف فيها لا بسيادة الدول ولا بحدودها ولا بجغرافيتها ولا بدساتيرها، ولا تعترف بالنظام الدولي فوق ذلك، بل تعتبره منظومة استكبارية ينبغي إطاحتها وتدميرها. هذه النظرية، نظرية ولاية الفقيه، جعلت الخميني ينصب نفسه حاكما مطلقا باسم الله ونائبا عن الإمام المهدي المنتظر، الذي هو عند الطائفة الشيعية الكريمة يمثل الإرادة الإلهية بشكل أو بآخر، وهو معصوم يتبع ويطاع في كل ما يأمر. فنصب الخميني وفق هذه النظرية نفسه وليا عن الإمام المهدي ونائبا عنه ممثلا لإرادته، جاعلا من نفسه مطاعا كطاعة المعصومين والأنبياء. وهذا الانحراف في الفقه الشيعي أثار حفيظة معظم علماء الشيعة في العالم، فنقدوا هذه النظرية ورفضوها، ولكن بتواطؤ بعض الدول وبقوة السلاح ومال الشعب الإيراني ونفطه وإمكاناته ومقدراته جرى تكريس هذه النظرية وتحويلها إلى نظام سياسي. وكانت هذه المنظومة التي تمشي مع الخميني هي منظومة متسلقة على الثورة الإيرانية، لأن الثورة الإيرانية حينما بدأت لم تبدأ بهؤلاء، ولكنهم ركبوا الموجة كما حصل ورأينا في عصرنا الحالي في مصر عندما ركب الإخوان المسلمون الثورة الموجودة،
0: آخر من دخل الثورة وأول من قطف
1: نتائجها. هذا بالضبط ما حصل. بدأ الخميني بفكرة تصدير الثورة منذ 79، ووفق تصدير الثورة اعتبر أن نفسه نصب نفسه زعيما للعالم وزعيما للعالم الإسلامي، وأن الهدف النهائي لما يقوم به هو إقامة حكومة عالمية، يعني تشبه نظرية الخلافة عند المنظمات المتطرفة مثل داعش والقاعدة، وأنهم يريدون أن يعلنون حربا على العالم مع كل دول العالم ويقومون خلافة مزعومة. وهذا أيضا أراد أن يقيم حكومة المهدي المنتظر، وللقيام بهذه العملية كان لابد منه أن يكسب قلوب المسلمين، وطبعا واجه سدا منيعا سواء هنا في دول الخليج العربية أو في العراق، ورفضا على مستوى العالم الإسلامي الذي أولا نظر إليه بشكوك في هذه الفرضية التي يعني جاء بها، وأيضا من معظم العالم الإسلامي هو ينتمي إلى الطائفة السنية، وبالتالي لم يقبلوا هذه الزعامة التي أراد أن يطرحها الخميني. فقلص غاياته وحولها لتزعم العالم الشيعي، يعني تراجعوا عن فكرة قيادة العالم الإسلامي
0: إلى جعلها أكثر مقننة أو أكثر محددة في العالم الشيعي. لكن اليوم دكتور نشاهد هذه الأذرع الموجودة، وبعض هذه الأذرع حتى نتكلم بصراحة بعضها سنية. بعضها زيدية كما في حالة الحوثي.
1: صحيح.
0: اليوم التحكم بهذه الأذرع، إقناع هذه الأذرع، كان من باب الأيديولوجيا والعقيدة أم أيضا من باب أنا سأقاتل الغرب، أنا سأقاتل إسرائيل وأمريكا؟ أي فكرة فيهم، يعني نرى مزاوجة بينهم بين الفكرتين، لكن أيهم كانت أكثر تأثيرا أم أنه استخدم الاثنتين معا؟
1: ثلاث عوامل رئيسة دكتور سهيل، أو ثلاث مفردات رئيسة يتحرك فيها المشروع، مشروع الميليشيات الإيراني. المفردة الأولى عنصرية فارسية وعصبوية فارسية، فهو يرى أن إيران هي التي ينبغي أن تقود العالم الإسلامي، ويحاجج بأن العرب قادوا الإسلام في يعني ذروته ومطلعه، والترك قادوا الإسلام كمان ل 800 عام بعدهم، الدولة العثمانية وغيرها من الدول
0: اليوم
1: التركية.
0: دورهم يعني
1: واليوم هذا هو دور محاصصة، مثل المحاصصة اللي بنشوفها في لبنان وفي العراق. ثم بعد العصبوية الفارسية لديهم يعني مبدأ العصبوية الشيعية، وهذه أيضا لها فرضيات، فهم نظروا لها على أساس أننا نحن الشيعة نمتلك 75% من نفط العالم، نسيطر على ممرات العالم المائية، ونحن طاقة منظمة، ولدينا يعني هيكل في الفقه الشيعي يسمح لنا بأن ننظم الفتوى وننظم أنفسنا، ونستطيع أن نكون قوة منظمة. وآخر أو ثالث هو بعد استراتيجي سياسي، الهدف منه الهيمنة وبسط النفوذ وسلب الشعوب إرادتها ويعني مقدراتها، وهذا هو الأكثر أهمية بين هذه الثلاثة.
0: هو الحقيقي
1: هو مشروع لبسط الهيمنة الإيرانية في المنطقة، وعبروا عن هذا المشروع بوضوح بعد أن وصلوا إلى محيط إلى البحر الأبيض المتوسط، حينما امتد نفوذهم عبر العراق إلى سوريا إلى لبنان، قالوا نحن أحيينا الإمبراطورية الفارسية، وأصبحت الآن على شواطئ المتوسط أصبحت حدودنا، ونحن نمتد من آسيا الوسطى إلى المتوسط إلى اليمن جنوبا. يعني باتوا يعتقدون بأنهم صاروا إمبراطورية متمددة مترامية الأطراف من آسيا الوسطى إلى الأبيض المتوسط إلى المحيط الهندي جنوبا. وهذا العقل الإمبراطوري كما أنه قاد لهم كثير من الانتفاخ، لكنه تسبب

0: الرو موديل، حزب الله هو النموذج الذي تم يعني
1: دعم
0: شغاف قلوب من المؤمنين بفكرة المقاومة. أود أن أسألك عن لبنان، كيف وخصوصا بعد عملية الاجتياح في عام 82، كيف تمكنوا من صناعة هذا الحزب ومن تقديمه على أنه حتى اليوم نسمع بعض من المخالفين في العقيدة معهم،
1: صحيح.
0: يعني مثل أهل السنة، دعنا نتكلم بصراحة، يقدم حزب الله مع جرائم حزب الله التي شاهدناها وتابعناها في سوريا.
1: نعم، حتى يخترق الخميني المجتمعات كان بحاجة إلى مداخل، إلى عقول وقلوب الناس، وحتى يكسب تأييد الناس الذين يعيشون وراء الحدود، لأنه الناس اللي موجودين داخل الحدود بيرشيهم، ممكن يعطيهم رواتب مناصب كذا فبيتبعوه، ولكن اللي موجودين وراء الحدود كيف يستقطبهم؟ فأدار المشروع كله تحت عنوانين كبيرين: لفظ الجلالة، الله جل جلاله، والقضية الفلسطينية، وأخذ رمزيتها من القدس. فكل ما أنتجه من مؤسسات ومشاريع ومناسبات كان يحرص على أن يكون أحد المفردتين فيها، ولذلك اسمه حزب الله، ولذلك هو يعني سمى فيلق القدس بهذه التسمية وأنشأ هذه المنظمات. وهذا يقودنا إلى سؤال: هل هذا يعني بالفعل إرادة حقيقية خالصة من أجل الله أولا ثم من أجل القدس ثانيا؟ نرى السلوك على الأرض. في السلوك على الأرض عندما تولى الخميني السلطة لم يقل أنه ينبغي علينا أن نعوض عن تقصيرنا في حماية فلسطين طوال عهد الشاه، لأن عهد الشاه كان يتحالف مع إسرائيل ضد الدول العربية اللي بتخوض ضد الحروب، ولما كان القصف على الأردن وكان القصف على سوريا وكان القصف على مصر كانت الذخائر تأتي من طهران. فالآن أنت دور الإيرانيين أنه يقوموا بواجبهم تجاه أمتهم، هذا الشعار اللي هم قالوا فيه، لكن قال لا، طريق القدس يبدأ من كربلاء، لازم نحرر كربلاء بالأول، نحرر العراق. فلما انتهى هذا الأمر وانتهت الحرب العراقية الإيرانية، جاء الخميني من بعده وقال لا، لدينا أولوية أهم من القدس، الهلال الشيعي، نريد الآن أن نستحوذ على الهلال الشيعي. فبدأ مشروع فيلق القدس لا يعمل من أجل القدس، يعمل من أجل الهلال الشيعي. فأطاحوا بالاستقرار والأمن في العراق وسوريا ولبنان وباكستان وأفغانستان، وذهبوا إلى أفريقيا وذهبوا إلى أمريكا اللاتينية، ولكنهم لم يجدوا طريقا إلى القدس. دائما طرقهم
0: لفوا العالم طريق القدس،
1: لفوا العالم
0: طريق القدس من حلب، من دمشق،
1: مروا من كل المدن والحواضر اللي موجودة في المنطقة، ولكنهم لم يصلوا إلى القدس. كانوا بدل أن يستعدوا إسرائيل يستعدون إخوانهم السنة، وطوال عهدهم مع الهلال الشيعي الذي نظر له خامنئي ومن بعده قاسم سليماني أو معه قاسم سليماني، كان العدو المفترض لهم هو المملكة العربية السعودية، ويعني كل تنظيرهم كان أن الضد والنقيض لإيران هو المملكة العربية السعودية. فلما وصلوا إلى حد أنهم متوسعوا في كل المجال الشيعي، وفعلا وصلوا إلى لبنان، ما بعد لبنان وما بعدها تأتي دول المجال السني، فبدهم يكسروا الجدار السني، فأعادوا الخطاب مرة ثانية لتصبح إسرائيل والقضية الفلسطينية والقدس هي العناوين الجديدة. لماذا هذه العناوين؟ لجذب تأييد ومناصرة الشعوب التي تقع خلف الجدار السني: مصر، الأردن، السودان، فلسطين نفسها، غزة، في كل مكان. فكان شعارا فارغا من المحتوى شعارات القدس، لكنه جاذبا للجماهير، والجماهير عندها مظلوميات، ونحن لا نعيش في نظام أو عالم يعني يسوده العدل ويعني إقرار الحقوق، في مظلوميات كثيرة في العالم،
0: صحيح.
1: وإحداها هي المظلومية الفلسطينية التي استغلها هؤلاء واستغلوا مشاعر الناس تجاهها والقضية الفلسطينية، فبدأوا لتدمير الدول على أساس أن هذه الدول المحيطة كلها إنما هي ساحات للدفاع عن فلسطين. يعني شوف كيف التعبير المخادع، مثلا كانوا يسموا الأردن أرض الرباط. طيب شو يعني أرض الرباط؟ مفهوم يبدو أنه جميل، يعني أن نرابط هنا لنقاتل هناك، لكن هذا حول الأردن إلى ساحة، يعني لم يعد دولة مقصودة

0: تهديداتها ومصالحها، يعني ساعة معركة، يعني ننطلق منه إيه لمعركة. هذه المفاهيم الخادعة للأسف أنه يعني عامة الناس لا يفهموا أبعادها. لبنان، الأردن راح الضحايا في فترة من الفترات إلى أن يعني كانت الصحوة في الداخل الأردني، وبحمد الله بقيادة رشيدة
1: يعني
0: استطعنا أن تتجاوز هذا.
1: يعني لا أقاطعك دكتور، لكن نذكر عندما وقف مجموعة من هؤلاء على الحدود الأردنية يطالبوا بالدخول إلى الأردن لمقاتلة إسرائيل. طيب الجولان تحت سيطرتكم، ادخلوا من الجولان، هي محتلة.
0: هو يبحث عن ثغرات للسيطرة على الأردن نفسه وليس ثغرات للوصول إلى، هو يعرف تماما أنه إذا وصل إلى حدود إسرائيل فإسرائيل لديها قدرة على الدفاع عن نفسها وتبطش به، لكنه لا يجرؤ على مواجهة إسرائيل. إنما الهدف الحقيقي له هو اختراق هذه الساحات بدعوى أنها أراض للرباط افتحوا لنا الحدود، هذه العبارة التي تسمعها منهم ليل نهار، افتحوا لنا الحدود لكي نقاتل. لكن هذا الأمر متى كان حقيقيا؟ طوال التاريخ ما رأينا حقيقة، طوال هذه السنوات الماضية ما رأينا القتلى إلا من أبنائنا ومن يعني شعوبنا.
1: وحتى قرار الحرب والسلم، عندما فريق في لبنان يقرر أن يذهب إلى معركة أو يقرر أن يذهب إلى سلم، هو من يقرر، وعندما تناقشه الحكومة اللبنانية فهو يخون الحكومة اللبنانية، يخون الدولة اللبنانية، علما أن حسن نصر الله كان يقولها صراحة أن النظرة بأن يجعل لبنان ولاية تابعة لولاية الفقيه من الإمبراطورية الإيرانية، هو يقولها صراحة.
0: لكن هو دكتور سهيل في مفهوم بيع الوهم للناس خطير جدا هؤلاء يمارسونه. لو قلت لأحدهم قف أمام شاحنة تتحرك بسرعة كيلومتر وأوقفها، بسرعة 100 كيلومتر وأوقفها، وزن الشاحنة 50-60-100 ضعف وزنك، وأقول له قف في الشارع وأوقف هذه الشاحنة بحول الله، ماذا يقول لك؟ يقبل؟ لا يقبل،
1: لا يقبل.
0: لكن يريد من لبنان أن يقاتل أمريكا، يريد من لبنان أن يقاتل إسرائيل، هو يعرف تماما أن هذا المطلب غير واقعي. وعقل الدولة ليس هو عقل الميليشيا، عقل الميليشيا لا يعترف لا بمعادلات القوة ولا بمصالح الشعوب، ولا يكترث لبقائهم أو موتهم، ولا يكترث لمقدرات هذه الشعوب وممتلكاتهم تدميرها وفناها، إنما يفكر فقط في قضية متوهمة ونصر متوهم. نفس هذا الشخص لو قلت له افعل هذا الأمر المستحيل لقال لك لا، هذا مستحيل لا أستطيع فعله.
1: كيف تدفع الدولة؟ يتعلق الأمر في إيران فالأمر يصبح مستحيل. نعم، لكن لبنان
0: يختلف تماما، يختلف
1: تماما. تهزم أمريكا
0: عند إيران يقول لك هذه مصالح دول وبراغماتية، ويجب علينا أن نقر بأنه يعني إيران لا تستطيع هذه المقارعة وكذا. لكن عندما يتعلق الأمر بدول عربية هو يريدها أن تخوض في حروب انتحارية. الدولة قادرة على أن تدافع عن مصالحها لكن بعقل الدولة وليس بعقل الميليشيا، هي لا تسكت عن حق لها ولا تتجاوز، ولكنها بنفس الوقت لا تضيع الحقوق ولا تغامر بشعبها.
1: نحن اليوم معركة خاصة
0: الإيراني بالتصفيق. هذا جارنا اللي موجود جنبنا اليوم ألا يستولي على 3 جزر إماراتية منذ تأسيس الاتحاد؟ والإمارات لم تتراجع قيد أنملة في يوم من الأيام عن حقها في هذه الجزر، لكنها ليست على استعداد إلى أن تخوض حربا مدمرة تذهب بشعبها وبشعب إيران من أجل خلاف كهذا. تبقى دائما تبحث عن طرق ووسائل للحصول على هذا الحق
1: قبل
0: بالعقل وعقل الدولة،
1: شجاعة الشجعان دكتور،
0: والعقل قبل شجاعة الشجعان. نعم
1: اليوم هذه ساحة كبيرة لبنان، ولعله فيلق القدس الرئيسي الآن هو حزب الله في لبنان، لكن هناك ساحة أخرى اليوم يأتينا الضرب منها وهي الساحة في العراق. برأيك هل كانت البداية في عام 2003 في سقوط بغداد، أم كيف ترى النشأة؟ نشأة
0: الحقيقة كانت البداية هناك بأن نظام صدام حسين انتصر في الحرب على إيران لكنه هزم في معركة الوعي. نتيجة الهزيمة في معركة الوعي تسلل هذا العقل الميليشيوي إلى داخل العراق، واستغلوا الانقسامات الموجودة في المجتمع العراقي، ودخلوا إلى الطائفة الشيعية الكريمة في العراق. فكانت البداية من هناك. ثم عندما سقط نظام صدام حسين كانت تلك الأعداد الكبيرة من العراقيين الذين قاتلوا إلى جانب إيران للأسف ضد بلدهم عادوا إلى العراق من بوابة الاحتلال الأمريكي، وبالنهاية أصبح لدينا منظومة سياسية حاكمة في العراق. هؤلاء الناس كانوا مدخلاً لإيران من أجل بسط نفوذها، وقلنا أنه يبدو أنه سيكون نفوذاً اقتصادياً سياسياً وهو أمر متعارف بين الدول، لكن استغلالهم لمسألة الحرب على داعش والقاعدة وتوسعها التي بالمناسبة جلبتها إيران على العراق.
1: بالضبط.
0: يعني الزرقاوي من أين جاء؟ ما هو كل الاستخبارات العالمية قالت بأنه دخل من أفغانستان إلى إيران، احتضن هناك ودرب هناك
1: وتحديدا من منطقة ديالى
0: وسلح هناك، نعم، ودخل إلى العراق
1: اللي هي الحدودية مع إيران.
0: نعم، وفي مشهد كان معروف أن مكتب القاعدة يعني مبنى ضخم يزوره قادة الحرس الثوري ليل نهار يدربون عناصر القاعدة، وكل رموز القاعدة مروا من تلك المكاتب في طهران ومشهد. فهذه علاقة معروفة إلى اليوم ما بين الطرفين. قامت إيران بنقل الإرهابيين من أفغانستان وتدريبهم في إيران ثم إرسالهم للعراق، وبعد أن أوجدت المشكلة اقترحت على الحكومة العراقية حلها عبر تشكيل ميليشيات تعرف فيما بعد عرفت بظاهرة الحشد الشعبي، لكن كانت الميليشيات موجودة. الآن عدد هذه الميليشيات وصل في ذروتها لأكثر من 46 ميليشيا، وكانت هذه الميليشيات للأسف لا يقتصر عملها على الداخل العراقي، بل أصبحت ميليشيات جوالة تقاتل في سوريا وتقاتل في ليبيا وتقاتل في لبنان وتقاتل اليوم تقاتل في أوكرانيا بالمناسبة وتقاتل في شتى الساحات. ميليشيات وتنظيمات لا يعلم إلا الله كيف تعمل. يعني تخيل الباكستاني ما علاقته بسوريا والقضية والصراع الذي كان دائرا بين نظام الأسد وبين شعبه؟ أنت كمواطن باكستاني ماذا يعنيك هذا الأمر؟ أو كمواطن يعني أفغاني ماذا يعنيك؟ شكلوا ميليشيات فاطميون زينبيون عشرات الآلاف من المقاتلين دربوهم ونقلوهم إلى سوريا، انتهت الحرب في سوريا فنقلوهم إلى أوكرانيا يقاتلون إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا مقاتلين مستأجرين، نقلوهم إلى إفريقيا، نقلوهم إلى داخل الدول لبناء شبكات ومنظومات إرهابية هنا وهناك. نتحدث عن ميليشيات جوالة يعني مرتزقة، بدأت إيران توظفهم في مشروعها بأسلوب العصابات، تارة يتاجرون بالمخدرات، تارة يتاجرون بنقل السلاح، بتجارة البشر، في كل ما يمكن
1: في كل
0: أن يتخيله الإنسان
1: يدر المال.
0: نعم، من
1: شاهدناهم يتاجرون به هذا في العراق التي تأتينا من هذه الميليشيات حقيقة المسيرات لكل دول الخليج. ماذا عن سوريا دكتور التي بدأت مع بدء الاحتجاجات في 2011؟ شاهدنا هذه الميليشيات التي تفضلت بذكرها جميعها كانت فاعلة، وشاهدنا جرائم يندى لها الجبين سواء صحيح. في العراق أو في سوريا
0: صعدوا الخطأ. يعني كان الصراع في سوريا صراع سياسي، يعني نظام سياسي لديه مشكلة مع شعبه يمارس قدرا كبيرا من الضغط السياسي على الناس والقمع وكذا، فالناس خرجوا متظاهرين، الأمر سياسي لا علاقة له لا بطائفة ولا بمذهب، ولم يكن السوريون يعرفون بعضهم البعض بالطائفة والمذهب أساسا حتى جاءت هذه الميليشيات، وكانت الشعارات يعني حماية الحرم ولن تسبى زينب مرتين والتجيش على هذا الأساس.
1: علماً هذه المزارات هي موجودة
0: من مئات السنين،
1: من مئات السنين من يحميها أهل السنة.
0: يا سيدي ألم يسقط النظام السوري؟ سقط وجاءت حكومة جديدة. هل الشعب السوري اليوم الذي غالبيته العظمى هي من الطائفة السنية، هل هاجم أحد الحرمين؟ يعني قصة الحرم هذه كلها قصة مبتكرة، حتى تفجيرات الحرمين في العراق كان عمل المخابرات الإيرانية وهذا ما أظهرته التحقيقات. فالمشروع كله مشروع مفتعل، الشعارات كلها شعارات مفتعلة، هدفها التجيش الطائفي وتصعيد الصراع الطائفي وتفتيت المجتمعات. فالأساس في الموضوع هو الرغبة في جعل هذه الدول دول فاشلة ودول هشة ليسهل السيطرة عليها، وإذا سيطروا عليها يمنعون استقرارها وبقائها، يعني عودتها إلى دولة طبيعية. يعني يدخلها دولة هشة ولا يخرج منها، إنما يديم الهشاشة ويديم الضعف ويديم
1: الكسر وتصبح ورقة يفاوض عليها عن النووي. هذا نعم. هذا في سوريا وشاهد

0: أخذناها ماذا عن اليمن؟ اليمن هم من الطائفة الزيدية،
1: صحيح.
0: هم ليسوا من الاثنى عشرية، هم يرون بأحقية علي بالخلافة، ولكن لا ضير أنت إن مسك الخلافة أبو بكر أو عمر، لذلك هم حتى في يسمونهم سنة الشيعة.
1: صحيح، هذا على المستوى المذهبي، لكن التشيع السياسي أمر آخر دكتور. يعني نحن لدينا الإسلام ولدينا الإسلام السياسي عند الطائفة السنية، وعند الطائفة الشيعية هنالك التشيع وهناك التشيع السياسي الذي قامت بنشره إيران، هو نموذج التشيع السياسي. التشيع السياسي هو عبارة عن منظمة إرهابية دولية لا يمكن وصفها بأقل من ذلك، وينبغي اجتثاثها ومحاربتها أينما كانت. بينما التشيع اللي هو المذهب الجعفري المكرم هو مذهب محترم مقدر ينبغي دائما رعايته وحمايته والابتعاد عن أي أشكال من الأشكال التي يمكن أن تضايق أتباعه ويعني مناصري، لأنه له نفس المكانة والتقدير والاحترام الذي نكنه لباقي المذاهب الأخرى. التشيع السياسي قصة مختلفة تماما. التشيع السياسي يلغي الفوارق بين الزيدي والعلوي وحتى السني، بالمناسبة ممكن يكون شيعي سياسي، يعني كونك سنيا لا يعني أنك لا يمكن أن تؤطر ضمن التشيع السياسي. التشيع السياسي مشروع يقوم على جعل إيران وجعل القيادة الإيرانية هي القبلة التي يتوجه لها هؤلاء من أجل نشر أو إنشاء نظام عالمي جديد.
0: وهم بالمناسبة دكتور يعني لدينا النجف ولدينا قم،
1: نعم.
0: دينيا عقديا النجف العربية الموجودة في العراق عليها أن تكون هي الأساس وهي المرجع،
1: صحيح.
0: لكن الإيرانيون نقلوها إلى قم،
1: إلى قم.
0: الفارسية. أود أن أختم معك لو بتكرمت دكتور بدقيقة، اليوم في خضم كل ما يحدث أي مستقبل ينتظر هذه الأذرع؟
1: أنا أعتقد أن المستقبل هو للدولة الوطنية لا شك، المستقبل للدولة الوطنية. لو قلبنا الكرة الأرضية سنجد أن العالم كله بلا استثناء كيانات تسمى الدول، لها حدود، لها شعوب، لها دساتير، لها أنظمة، ونحن لسنا استثناء في هذا العالم في هذه المنطقة. التوزيع الجغرافي لهذه الكيانات سيكون هو الدول، هذا من حيث الشكل. من حيث المحتوى، الدولة الوطنية هي الوحيدة القادرة على تأمين عيش كريم وعلى تأمين مصالح الناس وعلى تأمين الأديان أيضا، لأنه حق العبادة مصان وفق الدساتير الموجودة في العالم كله، ومسألة الصراعات على أساس طائفي هي مفتاح لتفجير العالم وتفجير المنطقة. لو أن كل طائفة اصطدمت بالطائفة التي تجاورها لأصبح العالم عبارة عن غابة. الذي يحمي من هذا كله هو الدولة الوطنية، والذي ينصون الإنسان كرامته ويؤمن القانون ويؤمن النظام وينشئ علاقات دولية، وبالمناسبة يعود ويدافع عن الحقوق والقضايا والمسائل كلها، ولكن بعقل الدولة مش بعقل الميليشيا الانتحاري، بعقل دولة تعرف كيف تسترد الحقوق وتتعامل معها وتتعامل مع معادلات القوة. فالحالة الوطنية بحمد الله صاعدة، سواء كان في العراق أو في لبنان أو في سوريا أو في أي مكان آخر تنتشر في هذه الميليشيات، ولكن القضاء عليها نهائيا يتطلب كما قلنا في بداية الحلقة جهد جماعي وجهد
0: دولي. في خضم بداية النهاية لهذه الأذرع ولمسألة الميليشيا
1: وقطع رأس الأفعى نفسها التي أنتجت.
0: بالضبط الدكتور محمد الزغول، دائما نسعد بوجودك معنا ونعدك بأننا سوف يكون لنا حلقات أيضا لمناقشة موضوع الأذرع. شكرا جزيلا لك دكتور، والشكر موصول أيضا لكم مشاهدين الكرام على حسن وكرم المتابعة. دار بخير وإلى اللقاء.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 956 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك. منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبوظبي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق نادي العين لكرة القدم والجهازين الإداري والفني بمناسبة تتويج الفريق ببطولة دوري أدنوك للمحترفين للمرة 15 في تاريخه، إضافة إلى ممثلي فرق النادي الفائزة بعدة بطولات خلال الموسم. وهنأ سموه خلال اللقاء اللاعبين ومدرب الفريق والجهازين الإداري والفني ومجلس الإدارة وجماهير النادي بهذا الإنجاز، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الفرق الرياضية في الدولة خلال منافسات المواسم المقبلة. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالإفراج عن 956 نزيلاً من المنشآت العقابية والإصلاحية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وتجسد هذه المبادرة الإنسانية نهج سموه في ترسيخ قيم التراحم والتكافل المجتمعي بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء أبوظبي، أصدر قرارا بشأن إنشاء مركز الوساطة

0: لدى غرفة أبو ظبي في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة تسوية المنازعات التجارية ودعم قطاع المال والأعمال في الإمارة. حمد علي والمزيد.
1: مركز الوساطة الجديد لدى غرفة أبو ظبي يركز على تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية أبرزها إدارة عمليات الوساطة بين المتنازعين عبر إطار مؤسسي متكامل ومتطور يهدف إلى حل النزاعات بأكثر طرق ودية وأقلها تكلفة، وتشجيع اللجوء إلى الوساطة كخيار أسرع لحسم الخلافات وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والعدالة في إجراءات فض المنازعات عبر توفير آليات مرنة ومحايدة مع المساهمة في نشر ثقافة الوساطة محلياً وإقليمياً ودولياً.
0: شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي اليوم جانبا من فعاليات الدورة 17 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات التي ينظمها مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في مركز أدنك أبو ظبي حتى 20 مايو الجاري. وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بمستوى المشاريع والابتكارات التي يقدمها المشاركون وما تعكسه من قدرات وطنية واعدة وطموحات ترسخ ثقافة التميز والإبداع وتعزز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات التقنية والمهنية على المستوى العالمي. استقبل سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من دائرة التمكين الحكومي أبو ظبي برئاسة معالي أحمد تميم هشام الكتاب رئيس الدائرة، واطلع سموه على أبرز إنجازات ومستجدات مركز مواهب التابع للدائرة في منطقة العين وجهوده الرامية إلى تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها ومشاركتها في سوق العمل من خلال توسيع نطاق الفرص الوظيفية التي يوفرها المركز عبر شراكاته الاستراتيجية في المنطقة. في خبر آخر، شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جانبا من فعاليات الدورة 17 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات والتي شارك فيها 500 متسابق ومتسابقة في 37 مهارة تقنية ومهنية، قدموا خلالها نماذج وطنية مشرفة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والهندسة والتصنيع الرقمي، عكست وعيا متقدما وطموحا يليق بالإمارات ومكانتها. ثمنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. ثمنت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين وإطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. وأكدت سموها في كلمة بهذه المناسبة أن هذه التوجيهات تجسد النهج الإنساني والحضاري الذي تنتهجه القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة الإنسان باعتباره محور التنمية وأساس استدامتها. افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش حفل إطلاق مبادرة عهد ووعد اليوم في مركز أبو ظبي للطاقة بحضور ما يزيد على 4800 شخص، وشهدت مشاركة مجتمعية كبيرة شملت كافة فئات المجتمع من العمال وطلاب المدارس والجامعات والمستثمرين وقادة الفكر والمجتمع والأطباء والمهندسين والأكاديميين والباحثين وموظفي القطاع الخاص والأسر وكبار المواطنين إلى جانب الشخصيات العامة ذات التأثير المجتمعي الواسع. يواصل المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار 2026 في يومه الثاني أعماله المختلفة وسط حضور لافت ومشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية، بما يعكس مكانته المتنامية نافذة عالمية متخصصة في الأبحاث بقطاع الأمن الوطني ودرء المخاطر. اللواء أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار 2026.
2: تشهد نسخة هذا العام مشاركة واسعة ل 37 دولة، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة بمنصة أيسنار ودورها المحوري في جمع الحكومات والخبراء والشركات المتخصصة تحت مظلة واحدة لمناقشة أحدث التحديات الأمنية والتقنيات الحديثة. ويعكس المعرض رؤية دولة الإمارات في تطوير منظومة أمنية متقدمة وأكثر جاهزية للمستقبل.
0: دخلت قافلة مساعدات جديدة

0: محملة بكسوة العيد إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المتواصلة التي تقدمها دولة الإمارات لدعم الأشقاء في القطاع. وضمت القافلة الإنسانية 40 شاحنة محملة ب540 طنا من كسوة العيد المخصصة لأطفال قطاع غزة بهدف التخفيف من معاناتهم وإدخال الفرحة إلى قلوبهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع. ننتقل بكم مستمعينا إلى الأخبار الرياضية مع الزميل محمد السلومي.
1: أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن اختيار عمر المرزوقي فارس منتخبنا الوطني ضمن دفعة جديدة من القدوات الرياضية لدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 التي ستقام في السنغال كأول حدث أولمبي ينظم في أفريقيا. توج منتخب السنوكر بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق ضمن دورة الألعاب الخليجية الرابعة الدوحة 2026 المقامة حاليا في العاصمة القطرية، وحقق المنتخب الذي يضم محمد الشهاب وخالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي المركز الأول بعد تفوقه على المنتخب القطري صاحب المركز الثاني. رفع نادي الجزيرة درجة الاستعداد للنهائي المرتقب أمام العين في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد في ختام منتظر لمنافسات موسم 2025-2026 في البطولة الأغلى كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، حيث يخوض النهائي بطموحات كبيرة بعدما عاد إلى المشهد الختامي للبطولة عقب غياب دام 10 سنوات في تأهله الخامس بحثا عن اللقب الرابع في تاريخ. كشفت تقارير صحفية عن قائمة أقوى المنتخبات المرشحة للتتويج بمونديال 2026، حيث تصدر منتخب إسبانيا القائمة متقدما على منتخبات فرنسا وإنجلترا والأرجنتين، بينما ظهرت منتخبات مثل المغرب والنرويج واليابان كأبرز المرشحين لصناعة المفاجآت. تدفق آلاف من مشجعي أرسنال إلى شوارع شمال لندن عقب تتويج فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 22 عاما في أجواء احتفالية صاخبة خارج ملعب الإمارات استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح.
0: وقبل الختام مستمعينا، حثت بلدية مدينة أبوظبي الجمهور الكريم على الالتزام بذبح الأضاحي في المسالخ المخصصة لما لذلك من دور كبير في ضمان سلامة الأفراد والحفاظ على البيئة والصحة والسلامة العامة والحد من المخاطر الصحية والبيئية التي تنتج عن الذبح العشوائي. خلفان المحيربي رئيس قسم المسالخ بإدارة الرفق بالحيوان ببلدية مدينة أبوظبي.
2: مسالخ بلدية مدينة أبوظبي الأربعة جاهزة لاستقبال المضحين خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وتهيئ بلدية مدينة أبوظبي الجمهور الكريم تجنب القيام بعمليات الذبح خارج المسالخ المعتمدة للحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة لإمارة أبوظبي.
0: بهذا مستمعينا نصل إلى ختام النشرة ونذكر بالعناوين. رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 956 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك. منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبوظبي. شكراً لحسن المتابعة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم من التقديم علي النعماني ومن الإخراج لؤي السعدي، دمتم في رعاية الله.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي FM

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي أمن العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني. في لحظة

0: تختبر فيها التحديات. لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

0: ام خلها دوم في البال.
1: وعي افراد المجتمع وتعاونهم احد اسباب نجاح ادارة مختلف الازمات. ان التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الامارات. معا نحافظ على امن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طولي بعمرك مكافأة كبيرة عند رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
5: أبوظبي FM.

هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

زعيم الدولة الكبرى، كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيضا منها.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

ترى الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة. لحمنا نكد.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات
1: في دولتنا.
2: الاستقرار ما كان صدفة
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة.
12: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q. في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: وهرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مره.

هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: سفرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا منها.
2: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له الولا.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.

Bardzo. Się pręd.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم خلها دوم في البال.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال

0: ترى الإمارات يدها غليظ ولحمتها مرة.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، أمانة فلنحافظ عليه، فلنحافظ عليه.
3: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هذا.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: ذات الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكعبي، غناء عيض المنهال.

عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. وطننا أمانة.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد لي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورا.

0: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

Hey, nothing.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة
3: بل نتيجة رؤية قيادة
4: تخطيط حكيم
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه
4: والمقيم يلي لقي فيها داره
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها
6: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
8: ونحن بخير
4: لا تشلون هم.
9: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

زنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة، ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكعبي. غناء عيض المنهار.

0: مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: من ذاكرة الزمن.
2: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء يخدمك وطنك.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا

طاقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي أف أم.
2: يا لعيب
3: بتجي الأسبوع الجاي بعد عشان أغلبك مرة ثانية؟
2: لا لا، الأسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
3: بعدك تمر على هالريال؟
2: أنت بس لو توافق أنت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. أنا استوالي أسبوعين أصير الميلس عند هالريال، صدق إن فتح ذهني لأمور أنا ما كنت أفكر فيها.
3: ما شاء الله فتح لك أمور، تراك بروحك تقول لي طول القعدة ينتقد ويفتي.
2: ما قلت لك ينتقد، قلت لك أحلل الأمور والمواضيع، يعني سياسة على دين على اقتصاد.
4: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من
5: احتيارية أن تضع نفسك
4: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
6: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
2: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
6: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
2: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
7: هذا شو قاعد يقول؟
8: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم خلنا نمشي، قم.
7: يلا يلا قم.
6: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
4: أنتم
6: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها.
4: أنتم
6: وابتعد عنا.
4: هذا الكيان
6: تصرفاته صارت غريبة، حتى كلامه.
2: والسماح للكفرة بالتجوال
6: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
1: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

المكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك

0: وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا منها.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
4: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
4: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
4: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد. ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
5: The UAE is ready.
6: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
7: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي اف ام.
2: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.